0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير

تقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن

الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء

0: الاكزامين يا بنتي هون.
1: ايه
0: علمي كان في هون ساح وناس وبياعين، وكنا نشتري من هون. شو نقلت الساحة؟
1: الساحة بعدها، بس الناس اللي كانوا فل.
0: يعني فلت الساحة، أخدوها الناس وراحوا.
1: الساحة لوين بدها تروح؟
0: يا بنتي بتروح لما بتفضى القنينة وما بعود فيها نبيت. شو بيبقى من القنينة؟ صوات الناس، البيعين، العربيات، الكرز، تفاح، الورد، كلن تركوا الساحة، بقيت فراغة الساحة.
1: بهاليوم يا خالتي مرق الشخص من هون وعلى علمك كان في ساحة وما عاد في ساحة.
0: ايه يا بنتي، مطرح ما بيمرق الكبير، مرات بتخضر الأرض ومرات بتيبس الأرض. الكبير بيترك أثر لأن خياله غير شكل،
1: وهو بيرضى أنه مروره يبس الأرض.
0: يمكن هو منه عارف، هو بيمرق مثل النهر، معه تراب، معه صخور ومعه زهر، هو بيجرف بدربه ومنه عارف.
1: في ناس قالوا أنه الساحة هيك أنظف، أهدى وأزرق، لا صريخ البياعين، لا مناظر الخضرة. ايه صاروا يشوفوا الحيطان والساحة العتيقة والزوايا اللي عم تبكي.
0: هودي بيحكوا بس، بيقعدوا بالقهاوي بينبسطوا بحالهم بالرصيف الفاضي وبالشارع الفاضي. ساعة، اثنين، ثلاثة، نهار بيكذبوا عحالهم. لكن لما بيجوعوا أجمل شي منظر الأكل.
1: وشو فكرك أعمل هلأ؟
0: لازم تشوفي محامي، المحامي ضروري. صحيح بياخد مصاري لكن يمكن يبريكي، بيقلب الأبيض أسود والأسود أحمر.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي، صباحكم سعيد. نبدأ وإياكم برنامج يوم جديد على الهواء مباشرة من رايا فام ورايا تي في. نتابع وإياكم فيما يلي سيداتي سادتي أبرز التطورات والملفات الإخبارية على الهواء مباشرة في أولى لقاءاتنا لهذا الصباح.

البداية ستكون من قطاع غزة الذي ما زال يرزح تحت نيران حرب الاحتلال، وكذلك الإبادة الجماعية المستمرة والمتواصلة هنالك. نداء طبي أطلق خلال الساعات الماضية يتعلق بمستقبل عمل مستشفى شهداء الأقصى الذي بدأ عدا تنازليا من غرف العمليات. سنفتح كذلك في هذا الصباح ملف الجرحى وكذلك أسر الشهداء والأسرى ورواتبهم، حيث قرار بعدم فض الاعتصام أمام مجلس الوزراء حتى الوفاء بالتعهدات. في دولة الاحتلال نشر مناقصة لإدارة مشروع تسوية وتسجيل الأراضي في القدس الشرقية ومناطق جيم. وأيضا قرار آخر لسلطات الاحتلال بتمديد اجتياح مخيمي نور شمس وطول كرم.

0: أحييكم ونرحب بكم سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا، صباحكم سعيد. البداية من قطاع غزة، حيث أطلقت إدارة مستشفى شهداء الأقصى بالأمس تحذيرا من توقف وشيك للمستشفى عن العمل نتيجة أزمة حادة في الكهرباء وتعطل المولدات الرئيسية والاحتياطية. الأزمة بدأت تؤثر بشكل مباشر على الأقسام الحيوية في المستشفى، ومنها غرف العمليات التي أعلن عن إغلاق عدد منها. 4 مولدات كانت توفر الطاقة اللازمة لأقسام المستشفى تعطلت خلال الفترة الماضية، فيما توقف آخر عن العمل يوم أمس، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتعطيل عدد من الخدمات الأساسية في مستشفى شهداء الأقصى. إدارة المستشفى اضطرت خلال الأسبوع الماضي إلى فصل بعض الأقسام وتوزيع الأحمال الكهربائية على المولدات المتبقية للحفاظ على استمرارية الخدمات، إلا أن تعطل أحد المولدات الاحتياطية أدى أيضا إلى إيقاف العمل في غرف العمليات منذ مساء أمس الأول. مدير مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح الدكتور رائد حسين، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
0: يعني ضعنا في صورة تدحرج الأوضاع وصولا إلى إعلانكم عن وقف العمل في غرف عمليات هذا القسم الحيوي جدا الذي ينقذ حياة كثير من المواطنين في منطقة ربما هي بأمس الحاجة من غيرها، إذا ما قررنا عدد يعني التوزيع الجغرافي وديموغرافي للمواطنين في قطاع غزة.
1: نعم أخي الكريم، مستشفى شهداء الأقصى يقع في منطقة مركزية لمحافظات قطاع غزة، حيث المحافظة الوسطى استقبلت لا يقل عن 200 أو 300 ألف نازح من كافة أجزاء قطاع غزة، وعدها الأصلي 350 ألف، يعني الآن عدد السكان يتجاوز 500,000 يسكنون في المحافظة الوسطى. ويعتبر مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الحكومي الوحيد الموجود في هذه المحافظة ويغطي خدمات هؤلاء المرضى. إذا تحدثنا عن مستشفى شهداء الأقصى كخدمات صحية، طبعا الحديث هنا يطول عن مستلزمات ومستهلكات وغرف عمليات وأجهزة غسيل كلوي وطاولات العمليات، فالاحتياج كبير لا نستطيع أن نحصره بشيء. لكن ما أخرجنا عن صمتنا بالأمس هو أن الأمر أصبح يصل كما يتحدث العرب إلى العظم، حيث أن أصبحنا نستنزف في مقدرات لا نستطيع أن نبدلها أو لا نستطيع أن نقوم بصيانتها. المستشفى منذ بداية الحرب وهو يعمل على مولدات خاصة به، هذه المولدات لا تستطيع العمل على مدار الساعة، لكن على مدار السنوات الماضية كانت تعمل على مدار الساعة. كان لدينا مولدين رئيسيين يغذيان المستشفى، لقد تعطلا قبل حوالي عام، لم نستطيع صيانتها بشكل كامل. أحدهم خرج عن الخدمة، وقد حدثنا مع عدة شركات في قطاع غزة حيث عجزت هذه الشركات عن صيانته وتم تحويله إلى قطاع غيار. المولد الثاني موجود داخل المستشفى والآن نبحث عن وسيلة لصيانته، وحتى اللحظة متوقف. لذلك اضطررنا للعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة للعمل على مولدات الاحتياط، وهي بكفاءة أقل وبقدرة أقل. ومن حيث وصلت هذه مولدات الاحتياط وقامت بالعمل لم نستطيع أن نقوم بتشغيل المستشفى بشكل كامل، فنحن نقوم بتشغيل جزء، والجزء الآخر نقوم بتوزيع الكهرباء عليه في ساعات محددة وإطفائها في ساعات محددة. وكنا حريصين خلال الفترة الأخيرة تقريبا في السنة الأخيرة ألا تمس المراكز الحيوية أو الأقسام الحيوية داخل المستشفى، وكنا نقوم بتقسيم الأحمال على أقسام المبيت داخل المستشفى. طبعا طوال فترة الماضية وإحنا ندير الأزمة، وطبعا أكيد تعلمون كان لدينا إشكالية فيما يختص بالزيوت، وكان هناك مناشدة كانت قبل عدة أشهر بفضل الله عز وجل وصلنا جزء من الزيوت الخاصة في المولدات، ولكن الزيوت لا تكفي لوحدها للعمل في المولدات، فإحنا بحاجة أيضا لقطع غيار لهذه المولدات إذا كنا أردنا أن تستمر هذه المولدات بالعمل.
0: نعم.
1: الحدث بالأمس كان حدث جلل، حيث أن أحد المولدات الاحتياط القائم على تشغيل جزء من المستشفى تعطل، لم نستطيع تشغيل الأقسام الحيوية داخل المستشفى، واضطررنا إلى إغلاق غرف العمليات في وجه مرضانا في هذا اليوم. والخشية الأكبر وهو ما نتحدث فيه في الإعلام بشكل دائم أن تتدحرج بنا الكرة وأن يكون هناك إغلاق لأقسام حيوية أخرى.

0: لدينا حوالي 6 مرضى في العناية المكثفة يتلقون خدماتهم على مدار الساعة. لدينا 4 أسرة لعناية الأطفال تعمل على مدار الساعة. فنتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة، نتمنى أن نستمر في تقديم خدماتنا لأبناء شعبنا، نتمنى أن يسمع هذا العالم صوتنا وأن يمدنا بمولدات، بخط كهرباء، بقطع غيار، أن يكون هناك قرار واضح مساعد لكي نستطيع أن نستمر في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا.
1: هل من إطار زمني واضح دكتور رائد حسين للدخول في المرحلة الحرجة التالية في عمل مستشفى شهداء الأقصى إذا ما استمرت الأزمة على حالها؟
0: الله كريم، هذا سؤال صعب، لقد سألته منذ الأمس، لكن من يتحدث هو المولد. لقد تحدثنا قبل شهر عن الزيوت وغسرة الزيوت، وهذا الشيء أنقذ جزء مما سينقاذ داخل المولدات، واستطاعت المولدات أن تستمر معنا في العمل. المولدات تعمل على مدار الساعة على مدار 3 سنوات الماضية. فصحيح من يتحدث بالزمن هو المولد، المولد يعمل، نحن نعمل. المولد يحتاج صيانة، احنا يعني عملنا صيانة قبل ذلك لأحد المولدات لعدم وجود قطع غيار، اضطررنا بالتنسيق مع الورشة المركزية في وزارة الصحة، قمنا بسك مولد عطلان وأخذ قطعه ونقله إلى المولد الجديد. هذه ليست صيانة، حيث أنت تأخذ قطعة مهترئة تضعها في مولد لكي تقوم بتشغيله. فالمولدات هي لمن تتحدث بالزمن. أنا لا أعلم الزمن، احتمال يكون يوم، يومان، شهر، ولكن المولدات الآن تعمل بأقل من كفاءتها، أقل من 40% من كفاءتها. نحن من حوالي عام نقوم بتشغيل المستشفى بالعموم في أقل من 50% من كفاءتها بسبب إطفاء المتوازي لكافة الأقسام. لن أستطيع أن أتحدث في موعد، لأني أنا لا أعلم متى سوف يتحمل هذا المولد هذا العبء الملقى على كاهله. لكن لدينا المهندسين يعملون على مدار الساعة في مراقبة الأحمال والحرارة والزيوت ومتابعتها
1: وخلق ربما البدائل المتاحة بالإمكانيات المحدودة التي لديهم. شكرا جزيلا الدكتور رائد حسين، مدير مستشفى شهداء الأقصى، كنت معنا من دير البلح. إلى ملفنا التالي في يوم جديد، الجرحى يؤكدون استمرار اعتصامهم أمام مجلس الوزراء في رام الله، وذلك أملا في الوفاء بتعهدات أطلقت خلال الساعات الماضية بالعمل على صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، حيث رفض العشرات من الجرحى فك أو تعليق اعتصامهم المفتوح أمام مجلس الوزراء في رام الله، وذلك حتى يجري الإيفاء بالتعهدات التي حصلوا عليها خلال الأيام الماضية لحل أزمة رواتبهم ورواتب أهل الشهداء والأسرى، مبررين ذلك بأن الثقة بالوعود تزعزعت بعد أن علقوا الاعتصام المرة الأولى قبل أكثر من 10 أيام بناء على وعود أيضا بصرف دفعة من المستحقات مع رواتب الموظفين العموميين التي صرفت قبل عيد الأضحى المبارك. بالأمس صعد المعتصمون خطواتهم بتنظيم وقفة احتجاجية بمشاركة من أهالي أسرى وأسرى محررين ونشطاء، كانوا أيضا داعمين للمعتصمين قبالة مقر مجلس الوزراء في رام الله، هتفوا خلال الاعتصام ضد مؤسسة تمكين التي تعنى بالحالات الاجتماعية وضد رئيسها أحمد مجدلاني، داعين إلى إقالته ومطالبين أيضا بسحب ملف رواتب الجرحى وأسر الشهداء والأسرى من المؤسسة وعدم التعامل معهم كحالات إنسانية بل حالات نضالية. الأسير المحرر الجريح ناصر زيد، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا ومرحبا بك أخي.
1: نشكر لك انضمامك لنا في هذا الوقت المبكر. نعلم أنكم تمضون ساعات الليل في الاعتصام أمام مجلس الوزراء، ولكن يعني ما قرأناه في مقدمة التقديم لهذا اللقاء يشير إلى أن

0: لك حالة من الشك يعيشها الجرحى وكذلك أسر الشهداء والجرحى فيما يتعلق بتلقي رواتبهم بناء على وعود انتشرت خلال الساعات الماضية، وكان من بين أحد من أطلقوها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير المحرر زكريا الإزبيدي. ضعنا في التفاصيل، لماذا عدتم الاعتصام؟ لماذا كان هنالك بالأمس تصعيد للخطوات الاحتجاجية؟
1: الله يعطيك العافية أخي. أول شيء إحنا عام معتصمين 13/5، وتمت مبادرة من الإخوة ولجان السلم الأهلي والأسر المحررين برعاية الأخ وزير الداخلية 19/5 تم تعليق الاعتصام على أن يتم صرف 1500 شيكل لكل جريح وعائلة شهيد من مستحقات، لأنه إحنا من 9 شهور ما تقدرنا مستحقات. وعلى أن ينزل مع رواتب الموظفين يوم الأحد، يوم الأحد ما نزلوا، الاثنين ما نزلوا، تم هذا الاعتصام. وإحنا معتصمين تم تكميل اعتصامنا. في مبادرة من الأخ يعني زكريا الزبيدي مشكور، أجا طرح أن ينزلون راتب شهر وأساس نفك اعتصامنا ويلتزموا أن ينزل الراتب باستمرار. هلا بنتفاجأ من الأخ زكريا أبو محمد أنه الزلمة يعني مشكور كان معنا وقاتل معنا وعمل جهده، ولكن للأسف بنتفاجأ أن الراتب اللي بده ينزل لنا بعد انقطاع 9 شهور نفس الراتب اللي نزل على شهر 12 اللي هو على مؤسسة التمكين، اللي ينزل لأهل الشهيد 250 و700 وحد أقصى 1400 والجريح. هذا اللي صدب الشباب، يعني أنتوا في تمكين من شهر 12 نزلتوا هال 250 وال 700 وجزء 1400، وبعد 6 شهور انقطاع على اساس تعدلوهم لحد ادنى 1400 بناء على قرار الرئيس بشهر رمضان، ترجعوا يا تمكين انكم تنزلونا على نفس المقياس 250 شكل عائله الشهيد؟ هل هي عائله الشهيد او الجريح شحدين باب مكتبك يا دكتور احمد نجداني؟ احنا مش ضد الاشخاص كاشخاص، ولكن للأسف اللي تعامل مع ملف أسر الشهداء والجرحى على أنه ملف ناس متسولين لا يستحق يكون ابن الشعب الفلسطيني بغض النظر شو الأسباب وشو المسميات. بعدين الدكتور أحمد مجدلاني أنت بشهر 12 نزلت 250 عائلة الشهداء والجرحى وما زلت مصر عليهم بدك تنزلهم بعد 6 شهور بعد كل اللي صار، مش عارف يعني أنا هو عايش بالشعب الفلسطيني حاسس بألام الناس، دماء الشهداء اللي بنيت عليها السلطة وأهات الجرحى اللي هي أسست للبلد هاي لا تكون بلد، وهم يركبوا سيارات ويقعدوا بمكاتب، هل يعقل إنه بدهم يرموهم بالشارع؟ إحنا من 14 يوم بالشوارع مرميين على أساس يجوا بدهم ينزلونا 250 و700 و1400. إحنا مطلبنا ما في إنه مطلب، إحنا في عنا مؤسسة الشهداء والجرحى هي مؤسسة تابعة لمنظمة التحرير وضمن القانون الفلسطيني الأساسي، إحنا حقنا الرعاية في هذه المؤسسة كجرحى وشهداء وأهالي شهداء وأبناء شهداء، والقانون موجود طبقوا علينا وما بدنا أكثر من هيك بيخلف عليكم.
0: نفهم من كلامك أستاذ ناصر زيد أن المطلب الرئيسي يتمثل في الالتزام بدفعات شهرية منتظمة ل الجرحى وأسر الشهداء والأسرى، وكذلك أن يتم تحويل الصرف من تمكين إلى المؤسسة الخاصة بالأسرى والجرحى.
1: أسر الشهداء والجرحى صحيح مؤسسة أسر الشهداء والجرحى هي مؤسسة أسست بدماء الشهداء العظام القدامى، إن نيجي إحنا نلغيها على أساس نروح نعمل التمكين مع احترامي يعني لقرار الرئيس، انا بعرف انه في ضغوط مقدرين ومتعاونين كنا لابعد الحدود، ولكن انه احنا نصفي بالشارع هين هي النقطة. احنا نصفي سيادة الرئيس بالشارع بناء على شو؟ احنا عدم المؤاخذة الدكتور محمد مصطفى، احنا ليش مش واضعنا على سلم اولويات الرواتب؟ احنا حاطين على الرف انه اذا في فائض مالي بنزلونا. احنا من حقنا كعائلات جرحى بترت اقدامهم وعندهم نسب عجز عالية انه يعيشوا هم وابنائهم بكرامة، ابناء الشهداء يعيشوا بكرامة. كل شهر لما بنزل للموظف ينزل له مع العلم اخي العزيز وكل الشعب الفلسطيني بيعرف اهالي الشهداء والجرحى يتقاضون ادنى الرواتب. اغلب اهالي الشهداء والجرحى يتقاضون اقل من الحد الادنى للاجور. يعني احنا مطلبنا بسيط، احنا مش طالبين ان نعيش بكرامه، احنا اللي ضحينا من اجل هذه البلد. اهالي الشهداء وابناء الشهداء وزوجات الشهداء مش مطلوب الا ان يعيشوا بكرامه. وما بتوقع لا في القياده ولا بالشعب حدا بيقبل يصير فينا هيك ولا يصير بالفئه هاي هيك. بس بدنا معالج صحيح. احنا بنعرف انه في ضغوط خارجيه وانه احنا بنتعامل مع عالم مجرم وعالم نازي واحتلال سيء وعالم أسوأ، ولكن احنا لازم نلاقي حلول. احنا من 9 شهور اخي العزيز ما تقاضينا مخصصات، من 9 شهور. طب العائلات وين تروح؟ هاي ابناء الشهداء يصفوا متصورين، الأسرة داخل السجون اللي قاعدين بيموتوا، باكل بن غفير من اجسادهم، كمان احنا ناكل من اجساد ابنائهم وزوجاتهم؟ ما بتقاضوا ولا شكل من 9 شهور. بكفي يعني المفروض القيادة تلاقي حل. أنا بعرف الظروف صعبة، ولكن أنت بما أنك قبلت أنك تكون في مركز القيادة وتكون مشكلتك فكر لك حلول للناس بأي طريقة. الناس بدها تعيش بكرامة. هاي الناس لما دفعت دماءها ودفعت أرواحها بالسجون مشان تكون البلد بأمان، أنت بدك تلاقي لها حلول. أنت ما تقول الوضع صعب، أنا بعرف أن الوضع صعب، بس مش مشكلتي، مش مشكلة ابن الشهيد يعرف شو معنى الوضع صعب. الوضع السبب انه ابوه ضحى ودفع دمه مشان البلد هاي تحيا. فانت وظيفتك تثبت حقوقه.
0: نشكرك جزيلا الاسير المحرر الجريح ناصر زيد، كنت معنا من امام مقر مجلس الوزراء في رام الله حيث يتواصل اعتصامكم.

بعد الحديث سيداتي سادتي مؤخرا في إطار التلويح بخطوات إسرائيلية جديدة تنم عن مخطط للمضي قدما في مشروع ما يسمى تسوية وتسجيل الأراضي في القدس الشرقية والمناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية. آخر ما استجد في هذا الملف أن دولة الاحتلال أعلنت مؤخرا عن مناقصة تبحث من خلالها عن مؤسسة أو جهة تدير مشروعا لتسوية وتسجيل الأراضي في القدس الشرقية والمناطق المصنفة جيم. دولة الاحتلال أطلقت أيضا يوم الأربعاء الماضي نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني يحمل الرمز قنبلة يدوية وسط تأييد علني من الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال بتسليل سموتريتش وأوريت ستروك اللذين اعتبره ركيزة أساسية في تطبيق ما تسميها دولة الاحتلال بالسيادة على الأرض وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. محافظة القدس أوضحت أن ما يطرح تحت عنوان تحديث السجل العقاري الرقمي ليس سوى أداة لتكريس الاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية عبر إعادة هندسة منظومة تسجيل الأراضي لصالح المخططات الاستيطانية. وأشارت محافظة القدس إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي قرر في أيار مايو من العام الماضي الشرع بعملية تسوية شاملة لملكية الأراضي في مختلف أنحاء الضفة الغربية في خطوة تهدف إلى استكمال الضم الذي يصنف بأنه قانوني بالنسبة لدولة الاحتلال، وأيضا يرمي إلى إخضاع عمليات تسجيل الأراضي بالكامل لسلطات إسرائيلية. في شباط فبراير من هذا العام نقلت الصلاحيات إلى ما تسمى بوزارة العدل الإسرائيلية وهيئة المساحة، وخصص له 244 مليون شيكل أي 79 مليون دولار تقريبا. بدأ الاستحواذ الدائم على ما يقارب 58% من المناطق المصنفة جيم أي نحو 35% من مساحة الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية وتسجيلها.

0: ما يواصل جيش الاحتلال القيام به في الضفة الغربية، حيث أصدرت قوات الاحتلال مساء أمس قرارا عسكريا جديدا يقضي بتمديد ما تسمى بالقيود المفروضة على مخيمي نور شمس وطول كرم، وذلك حتى تاريخ 31 من تموز يوليو من هذا العام، وفق ذات الخريطة التي تحدد المناطق المستهدفة بالإغلاق والتقييد. القرار العسكري المرفق بخارطة جوية للمنطقة يشير إلى أن الاحتلال سيواصل اعتبار أجزاء من مخيمات طول كرم ويعني مخيمي طول كرم ونور شمس ومحيطهما منطقة تخضع لقيود حركة ودخول وخروج بذريعة ما يسمى بالدواعي الأمنية والحفاظ على النظام العام حسب مزاعم وتصنيف الاحتلال. ينص القرار أيضا على منع الدخول إلى المنطقة المحددة أو الخروج منها إلا بتصريح صادر عن قائد جيش الاحتلال أو من يجري تخويله بذلك، كما يتيح لقوات الاحتلال التحكم بحركة المواطنين والمركبات داخل المنطقة المشمولة بالقرار. هذه القرارات أيضا تأتي في ما يتعلق بالعمليات العسكرية الخاصة بجيش الاحتلال في مخيمي طول كرم ونور شمس بعد أشهر طويلة من نزوح نحو 27,000 مواطن من المخيمين ومحيطهما، توزعوا بين مدينة طول كرم وقراها في واقع إنساني ومعيشي صعب. تقدر عدد الوحدات السكنية التي تم تدميرها من قبل جيش الاحتلال خلال العمليات العسكرية في مخيمي نور شمس وطول كرم ب 1750، فيما تضررت قرابة 3650 وحدة بشكل جزئي، إضافة إلى إحراق 135 منزلا بشكل كامل. كما طال التدمير الذي أعلن جيش الاحتلال أنه سيتواصل على الأقل لشهرين مقبلين، طال القطاع الاقتصادي والبنى التحتية مع تدمير نحو 800 محل ومنشأة تجارية وتخريب شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات، الأمر الذي يفاقم من معاناة المواطنين والنازحين في المناطق القريبة من عمليات جيش الاحتلال في المخيمين. رئيس اللجنة الشعبية لخدمة مخيم طول كرم الأستاذ فيصل سلامي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: نحييكم ونرحب بك معنا في رأي. ماذا يعني قرار الاحتلال بالنسبة لكم تمديد عدوانه على مخيمي طول كرم ونور شمس لشهرين إضافيين على الأقل؟
1: يعني كمان مرة صباح الخير لك ولكل المستمعين. يعني لا جديد على هذه السياسة العنصرية الإسرائيلية بحق شعب فلسطين في الضفة وغزة، وهذا عدوان ما زال مستمر، وهذه خطة أمنية ممنهجة، استمرار العدوان وأيضا ممارسة وتنفيذ سياسة التهجير القسري لأبناء شعبنا من مخيم طول كرم ونور شمس. على مدار عام ونصف هناك احتلال المخيمات، تحويلها إلى سكنات عسكرية، وأيضا يأتي هذا العدوان واستمرار الاحتلال في المخيمات بعد طبعا عام ونصف من التدمير والتخريب وهدم البيوت وإتلاف كل محتويات المنازل في البيوت يعني والعبث فيها. هذا يأتي بخطة أمنية ممنهجة باستمرار الوجود وأيضا تدمير والمخيمات والقضاء على قضية اللاجئين وإلغاء صفة اللاجئين وتدمير وتخريب ما يجري. هذا القرار التمديد يأتي بعد عدة قرارات صادرة من قبل السلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتمديد العسكري لوجود واستمرار الاحتلال في داخل المخيم، هذا الشيء مخالف طبعا تمديد القرار مخالف للقانون الدولي والإنساني والأخلاقي، لكن للأسف يعني هذه قرارات باطلة، والتمديد يعني يعتبر قرار عنصري إسرائيلي مستمر في هذا النهج الغير قانوني، لكن للأسف أمام صمت دولي لا يحرك ساكنا، أمام مجتمع دولي لا يطبق القرارات اتجاه ما يجري من طرد السكان والتهجير وهدم البيوت. يعني جميع هذه القرارات تتنافى مع المبادئ الإنسانية، لكن الاحتلال هو يصر باستمرار عدوانه وأيضا استمرار المعاناة. يعني هناك هو لا يكفي فقط أنه هو يقوم بتدمير البيوت وهدمها وحرق وتخريب على مدار عام ونصفه يخرب، ولكن كمان هو يستمر في استمرار معاناة كبيرة جدا لآلاف النازحين. نتحدث عن مخيم نور شمس وطول كرم ومخيم جنين، هناك 41 ألف حقيقة نازح يعيشوا كمان بظروف صعبة جدا. المجتمع الدولي نقول دائما للأسف يعني أن يتحمل مسؤولياته، لكن هذا المجتمع أصبح ظالما اتجاه معاناة مستمرة لنازحين بعدين عن بيوتهم بدون مأكل ومشرب وبدون مسكن، وهناك أيضا الظروف الإنسانية والاقتصادية ببطالة فقر حرمان، لا يوجد أي مصدر مالي كمان للنازح حتى هو يستمر في انفاق المصاريف اليومية التي يحتاجها في ظل وضع اقتصادي أيضا وعدم توفر سبل لدفع حتى الأجارات لأصحاب الشقق والعمارات والمأكل والمشرب والتعليم والحياة الإنسانية. هذا
0: يعني هذا يدفعنا للتساؤل عن أوضاع النازحين أستاذ فيصل سلامة في هذه المرحلة التي يجري فيها تمديد العمليات العسكرية لجيش الاحتلال على الأقل في محيط مخيمي نور شمس وطول كرم وفق الإعلان الأخير.
1: يعني حقيقة تفاجأ جميع أبناء سكان مخيم طول كرم ونور شمس، كان تفاجأ، كان الكل يعني ينتظر ويترقب أن هناك احتمال كبير جدا أن يكون هذا آخر تمديد، وفي أمل كان في العودة إلى المخيم. فحقيقة عندما أصدرت قوات الاحتلال في الأمس قرار التمديد، حقيقة كانت صدمة كبيرة جدا لكل النازحين التي تعيش ظروف قاهرة وصعبة، خاصة من المتواجد في مراكز اللواء والتي لا يوجد فيها خصوصية على الإطلاق، وأيضا الغالبية الذي قام باستئجار البيوت وهناك تداهمهم أثمان المياه والكهرباء والأجرة. حقيقة ظروف النازحين صعبة جدا، اللي مش يعني هو عايشها لن يستطيع أن يتحدث فيها بعمق المعاناة وحقيقة الوضع الاجتماعي والسياسي والإنساني. صعب جدا، أنا أتحدث معك وهناك يعني ألم كبير جدا بواجه النازح يوميا، هناك مشاكل نتحدث عنها كبيرة جدا في ظل يعني وكالة الغوث تراجع دورها الكبير بحكم المؤامرة وكالة الغوث وتجفيف مواردها المالية من قبل دول مانحة وتبرعة، فعلا تراجع هذا الدور، وما تعني كمان السلطة الوطنية من قرصنة أموالها والحصار المالي أيضا السلطة كمان من خلال وزارة التنمية تراجع هذا الدور بسبب العجز المالي التي تعيشه الوكالة وأيضا السلطة الوطنية. فهذا كله بالتأكيد انعكس سلبا على حياة المواطن الفلسطيني بشكل عام، ولكن تحديدا النازح الذي هو يختلف كليا عن المواطن الذي يعيش في بيته، في هناك مزارع وهناك مصالحه الإنسانية وأيضا الاجتماعية والاقتصادية، لكن النازح هو أصبح وحيدا يعاني يطارد من كل الظروف الإنسانية الصعبة. في الحقيقة يعني أتحدث إليك ويسمعني الجميع أن النازح كمان في ظل استمرار العدوان وفي ظل تمديد القرار العسكري الظالم لفترة أطول لمكوث الاحتلال في المخيم، وإن كانت في عودة كمان للمخيم أخي العزيز سيكون الوضع مأساوي، يعني يحتاج المخيم إلى سنوات عديدة بعد البنية التحتية والتأهيل والإعمار وما مصير من هدم بيته. لا يوجد لحد الآن أي شيء في الأفق في الجانب السياسي أو حتى القانوني والإنساني، أن من فقد بيته وهدم، وأيضا الباقي كمان معظم البيوت في المخيمات لا تصلح للسكن الآدمي، بنية تحتية، فحقيقة ستكون كمان مأساة في العودة، أنه من سيقوم بتأهيل
0: في نصف دقيقة. أستاذ فيصل سلام، هنالك وقفة اليوم ستكون احتجاجا على قرار التمديد.
1: نعم، هو هناك مبادرات صدرت من أبناء المخيمات في تركاري ونور شمس، ستكون هذه الوقفة أمام مكتب المحافظ، هي لإيصال رسالة للمستوى الرسمي والعالم أجمع، أن يعني إلى متى استمرار العدوان، إلى متى تمديد هذه القرارات العسكرية في ظل الصمت الدولي والعالمي وفي ظل عدم تحريك، وهذا الملف وأيضا ما مسير هذه آلاف النازحين، يعني اليوم النازحين سيتواجدون لإيصال رسالة بشكل حضاري وتنظيمي، يعني بشكل لا يخرج عن المألوف كما يدعي أو يحاول التحريض البعض، هي رسالة للمستوى الرسمي أن يتحرك بتدوير القضية وإيصال هذا الصوت الفلسطيني للعالم أجمع، ليسمع أن هناك آلاف نازحين تعيش ظروف إنسانية صعبة جدا.
0: نشكرك جزيلا رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم فيصل سلامة. أشكركم كذلك سيداتي سادتي على المتابعة، انتهى يوم جديد، أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات أيضا محدثكم رامي سمرة، دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في جولة جديدة من أوراق الصحافة برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. دعونا نستعرض خلالها أبرز العناوين والأحداث التي تصدرت المشهد خلال الساعات الماضية، ونرصد معكم ولكم آخر المستجدات، والبداية من الصحافة المحلية، وهذه أبرز العناوين. ارتفاع حصيرة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,939 شهيداً، والإصابات إلى 172,900 إصابة منذ بدء العدوان. نتنياهو يخطط للسيطرة على 70% من قطاع غزة وسط دعوات ومخاوف من التهجير القسري. مصادر طبية تعلن ارتفاع عدد الشهداء منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر 2025 إلى 929 شهيداً. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة. استشهاد شابين وإصابة 18 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت نازحين في ميناء غزة. حركة حماس تتهم نيكولاي ميلادينوف بالتحريض ضد غزة وتحمله مسؤولية المساهمة في التصعيد. وأزمة كهرباء حادة تهدد حياة المرضى في مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة. العشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال ويرفعون الأعلام الإسرائيلية داخل باحته. أيضا من الأخبار المحلية مستمعين، تصاعد التحذيرات الفلسطينية من مخططات التهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. الاحتلال يصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 139 معتقلا فلسطينيا. مؤسسات الأسرى تحذر من تدهور أوضاع المعتقلين داخل سجون الاحتلال. محافظ طول كرم يؤكد أن تمديد عدوان الاحتلال على مخيمي طول كرم ونور شمس هو إمعان في الجرائم بحق المواطنين. واستشهاد الشاب عماد هارون شتي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بالقرب من بلدة الرام شمال القدس المحتلة. واستشهاد الشاب أمجد النتشة عند مفترق عسيون جنوب بيت لحم. مستمعينا لازلنا معكم في أوراق الصحافة عبر أثير رايا أف أم وبرعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. قوات الاحتلال تجبر أصحاب 7 منازل مهدومة في قلنديا على إزالة ما تبقى منها. سلطات الاحتلال تجبر مواطنا على هدم منزله في بيت صفافة وتشرع بهدم منشآت بالقرب من مخيم شعفاط. شرطة الاحتلال تعتقل 42 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية. وإصابة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات قرب حاجز قلنديا. وأيضا من الأخبار الإقليمية والدولية، وزير الخارجية الإيراني يقول إن المحادثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا تزال جارية، وإن طهران ستقدم تعديلات جديدة على المقترحات المطروحة. وأيضا إيران تؤكد أنها لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية وتستأنف الإنتاج في أكبر حقول الغاز. رئيس البرلمان الإيراني يشترط ضمان حقوق الإيرانيين قبل أي التزام جديد. والخارجية الإيرانية تنفي وجود مفاوضات سرية مع واشنطن. مرصد هرمز يؤكد عبور 28 سفينة عبر المضيق خلال 24 ساعة الماضية في أعلى معدل يومي منذ اندلاع الحرب. اشتباكات في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين. منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإدراج الاحتلال وكياناته في القائمة السوداء للأمم المتحدة. مقالات وتحليلات فلسطينية تحذر من أخطر المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل استمرار الحرب والتغيرات الإقليمية. وأيضا من أخبار الصحافة المحلية مستمعين، أزمة السيولة المالية للسلطة الفلسطينية تتصدر المشهد الاقتصادي وسط تأخر تحويلات المقاصة. وانخفاض على أسعار المحروقات والغاز خلال شهر حزيران الحالي. تراجع سعر الدولار أمام الشيكل ويواصل استقطاب اهتمام الشارع الفلسطيني. استمرار أزمة نقص الأدوية في مراكز الرعاية الأولية في الضفة الغربية. ومقتل مواطن أربعيني في جريمة اعتداء في مدينة الرملة، لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة إلى 113 ضحية منذ بداية العام الجاري. وأيضا الدفاع المدني يسيطر على حريق كبير في المنطقة الصناعية في مدينة نابلس. تقرير يؤكد على زيادة كبيرة بنسبة تصل إلى 15% في عدد الشركات الناشئة الفلسطينية. أما إلى حالة الطقس، فيكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. دعونا ننتقل وإياكم مستمعينا إلى الأخبار العربية والعالمية، ونطالع معكم من صحيفة الدستور الأردنية. وفرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في لبنان. الأردن يدين توسع التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان ويطالب بوقف فوري للاعتداءات. واشنطن تستضيف محادثات مباشرة ما بين لبنان وإسرائيل لبحث القضايا العالقة. مؤشرات على تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق نهائي وسط استمرار الخلافات بشأن الملفات السياسية والأمنية. تحركات دبلوماسية متواصلة لخفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. مجلس الأمن الدولي يجدد حظر الأسلحة على جنوب السودان ويبحث آخر التطورات في سوريا. فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين. ومنظمة الصحة العالمية تؤكد الحاجة الملحة لإعادة تأهيل النظام الصحي في قطاع غزة. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. والإمارات تعلن تفكيك تنظيم وصفته بالإرهابي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أفراده. وأخيراً، مصر تستأنف رحلاتها الجوية إلى عدد من الوجهات الإقليمية بعد فترة من التوقف. إلى هنا نصل مستمعينا وإياكم إلى ختام هذه الجولة من أوراق الصحافة برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. شكرا لكم لحسن استماعكم ومتابعتكم. بعد قليل نتابع معكم برنامج مع الناس مع زميل أحمد عياش. كنت معكم أنا أنوار مطرية، ومن الهندسة الإذاعية زميل سلام الأطرش. كنوا بخير وسالمين دائما. إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
5: كشفت بيانات المراجعة الإحصائية العالمية للطاقة 2025 عن استمرار الهيمنة الصينية على سوق الفحم العالمي، بعد أن سجلت الصين إنتاجا بلغ 4 مليارات طن من الفحم في العام 2024، ما يمثل أكثر من 51% من إجمالي الإنتاج العالمي. وتنتج الصين وحدها فحما أكثر من جميع دول العالم مجتمعة، في وقت لا يزال فيه الفحم يشكل عنصرا أساسيا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، لا سيما في آسيا. فرضت نيودلهي قيودا بأثر فوري على واردات بعض منتجات الفضة في إطار جهود الحكومة الهندية للحد من واردات المعادن الثمينة، لتخفيف الضغط على احتياطات النقد الأجنبي للبلاد بفعل ارتفاع أسعار النفط. ورفعت الهند الرسوم الجمركية على استيراد الذهب والفضة من 6% إلى 15% في خطوة قد تضعف الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم، لكنها أيضا تقلص العجز التجاري للبلاد.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك
2: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأنباء من رايا اف ام، أهلا بكم. ارتقاء شهيدين وإصابة 25 في قصف للاحتلال مساء أمس طال ميناء غزة، وإصابة عدد من المواطنين إثر إلقاء مسيرة قنبلة على مجموعة مدنية في محيط مفترق دولة بحي الزيتون شرق المدينة. جيش الاحتلال يواصل عمليات النسف لما تبقى من مبان شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. القيادي في حماس أسامة حمدان يؤكد أن ربط دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة بمسألة نزع سلاح المقاومة ابتزاز سياسي لا علاقة له ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال تشن حملة تدمير واسعة في حسبة بيتا جنوب نابلس فجرا بعد إجبار أصحاب المحال على إخلائها بالقوة. ما تسمى بالإدارة المدنية تعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة بناء أكثر من 2700 وحدة استيطانية جديدة في عدد من المستوطنات بالضفة. حزب الله يواصل منذ الفجر إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو شمال دولة الاحتلال، وجيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه ما أسماه بالهدف الجوي المشبوه الذي أطلق من لبنان. موقع إكس ينقل عن مسؤولين في تل أبيب أن إسرائيل طلبت من إدارة ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبيرة في العاصمة بيروت. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير قاعدة جوية انطلق منها هجوم أمريكي على برج اتصالات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان. انتهى الموجز، المزيد من الأخبار والتفاصيل على raya.bs. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: الاخبار برعاية بنك الاسكان.
3: بنك الاسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. اليوم الأحد 1 حزيران. ودائما معكم وبرعاية جوال معكم ومع الناس ويسعد صباحكم. ودائما عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية ومن رايا صباح الخير. وكالعادة بمعيتكم نصب على الزملاء سلام الأطرش بالهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. وزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. وصباح الخير يا أهل الخير. صباح الخير للناس اللي طالع على أرزاقها وأرزاق أولادها. صباح الخير للناس على الحواجز والبوابات والأزمات. صباح الخير للبلد بكل قطاعاتها، الصحة، التعليم، والمشاكل اللي مش راضية تنحل. صباح الخير لكم مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتم. وكمان مرة مرة بعد مرة، لقمة العيش المغمسة بالدم، الشهيد عماد هارون شتية من قرية سالم شرق نابلس. شهيد تم اغتياله، وأقول اغتياله تماما لأنه تم قنصه من مسافة تقريبا صفر. تم اغتياله على حاجز الفاصل والجدار الفاصل في بلدة الروم، كان يحاول أن يصل إلى لقمة العيش. الناس ضاقت بها الحال والأحوال، وضاقت بنا السبل، والكل رح يسأل عن تقصيره يوما ما. وبالحديث عن التقصير، صباح الخير لبيت أمر. كنت في حديث امبارح مع الأصدقاء في بيت أمر، وواضح جدا أن الوضع محزن ومبكي للغاية. سؤال جدا مهم، معقول ما في حدا قادر يمون على العيلتين؟ معقول تكون خلافاتنا وثأرنا على بعض بوابة لدخول الاحتلال لبيوتنا وحاراتنا ويمنع التجول علينا؟ سؤال معقول ولا لا؟ يعني صعب نتخيل انه الخليل بعظمة رجالها وشيوخها ووجهائها اللي معروفين بكلمتهم ووقفتهم، لليوم مش قادرين يوقفوا ما يحدث في بيت أمر. بيت أمر بلد الأسرى والشهداء والمقاومة. بيت أمر اللي لليوم ولادها في ثلاجات الاحتلال. نسمع كلام جميل ومحزن من الشباب الصغار اللي بقول لك احنا مستعدين نعمل اي اشي عشان بيت أمر، وانه خلص مشان الله بك

أكيد في طرق تانية ربنا يفرجها ونسمع الأخبار الطيبة قريبا, مش بس عن بيت أمار, عن كل قرية وبلدة فلسطينية تحتاج منا وقفة صمود. وليس لدينا خيار آخر. ونحن معكم حتى 9. ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2-3, وأيضا على تطبيق واتساب 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2-2.

0: ويسعد صباحكم متابعينا على كل منصاتنا على فيسبوك، يسعد صباحكم وعلى رايا تي في وعلى رايا اف ام. ومن بيت أمر إلى بيتها، بيتها جنوب نابلس وحسبة بيتها المعروفة بتوريد معظم خضروات فلسطين. تعرضت ليلة أمس لاعتداءات الاحتلال بالهدم للمرة الثانية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي يزن حمايل من بيت. يسعد صباحك يزن.
1: صباح الخير لك أحمد وللمستمعين الكرام.
0: يسعد صباحك وشكرا يزن لوقتك، ونتمنى لك السلام على الطريق. يزن، ماذا يحدث في بيته؟
1: يعني ليلة أمس يعني تفادي احتلال بتعزيزات عسكرية رصدت جرافتين ومجنزرتين وصولا إلى سوق بيت المركزي على مدخل بلدة بيت، وقام بهدم 6 محلات تجارية ضخمة في سوق بيت المركزي، هذا السوق الأهم في الضفة الغربية للخضار والفواكه، وعلى بشكل كامل. وبالفعل قام بهدم 6 محلات تجارية وتحويلها إلى ردم وركام. إذا ما تحدثنا عن حجم هذه المحلات التجارية فنحن نتحدث عن محال تجارية تبيع بالجملة، أي أن حجم الخسارة كبير في الحقيقة، وأيدي العاملة أيضا التي تعمل في هذه المحال التجارية والتي باتت بلا رزق في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة أيضا ضاع من هذه الخسارة. حجة جيش الاحتلال بأن هذه المحال التجارية قريبة من الشارع الالتفافي الجديد الذي قام جيش الاحتلال بشقه منذ سنوات قليلة مرورا من مدخل بيته، والحجة هي مساحة آمنة لهذا الشارع. ولكن إذا ما جئنا لحقيقة الأمر فإن هذه المحال التجارية لا تشكل أي خطورة على الشارع الذي هو يعد يعني أعلى منها، فهو جسر يمر من فوق هذه المحال التجارية باتجاه بلدة حوارة، وهذا الشارع الذي يربط المستوطنات ويشل أيضا يعني حركة أو يقطع أوصال الضفة الغربية. نتحدث عن عمليات كانت أو بدأت مع منتصف الليل وصولا إلى ساعات الفجر الأولى، بعد ذلك انسحب جيش الاحتلال من المحال التجارية التي قام بهدمها. وكما تحدثنا في البداية هذه عملية الهدم الثانية خلال عام واحد وسائر بملايين الشواقل في سوق بيته المركزي للخضار والفواكه.
0: نعم، وللأسف يعني حسبة بيته اليوم ما بتوقف على بيته يعني ولا منطقة جنوب نابلس، حسبة بيته هي تقريبا من الموزع الرئيسي للخضار في مناطق وسط وشمال الضفة الغربية.
1: يعني أصف أحمد هذا السوق بسلت الخضار والفواكه للضفة الغربية بشكل كامل، يأتي إليها المزارع الفلسطيني من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها ويضع خضاره ومحصوله في هذه الحسبة وفي هذا السوق. إضافة إلى ذلك يأتي إليها تجار الضفة الغربية للخضار والفواكه من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها أيضا لتزويدهم بالخضار والفواكه، وهي يعني تبيع في جملة الجملة، أي تبيع أي يعني تزود تجار الجملة التي أو الذين يبيعون في الجملة في باقي المدن، وهذا يدل على ضخامة هذا السوق المركزي.

0: وعلى أهمية هذا السوق المركزي ليس فقط بالنسبة لبلدة بيتا بل بكل الضفة الغربية.
1: يعني نتمنى السلامة لكل أهلنا في بيتا وتحديدا في حسبة بيتا. ولكن عندي فقط سؤال يزن فيما يتعلق في موضوع باقي المحلات التجارية. يعني هاي المحلات تقريبا 7 محلات تجارية تم هدمها صباح اليوم، هي نفس المحلات التي تم هدمها سابقا؟
0: نعم، يعني هذا جزء من حسبة بيتا وليس الحسبة بشكل كامل، ولكن يبقى الخوف سيد الموقف لأصحاب باقي المحال التجارية. نعم. لأنه يعني لا أمان بوجود سياسات الاحتلال هذه التي تقوم على هدم بشكل غير يعني مبرر وبشكل فجائي، وليس فقط على الهدم. يعني المقر الفلسطيني اليوم هدم سوقه الذي يبيع فيه خضار وفواكه، وقبل ذلك صدرت أراضي في يعني منطقة الأغوار الشمالية وفي مسافر يطا وفي عدد كبير من الجبال الفلسطينية التي سلبت من الفلسطينيين ومن المزارع الفلسطيني الذي يعتدى عليه في الليل والنهار. وهذه الحسبة أيضا هي يعني ضمن سياسات متكاملة، والخوف بكل تأكيد هو سيد الموقف لكل صاحب محل تجاري في هذه الحسبة على وجه الخصوص، وفي أي مكان سلب الأمان من الفلسطينيين أحمد في كافة مناطق الضفة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي بل يعني في داخل منزله الأمان سلب من الفلسطينيين.
1: وللأسف يعني يزن هذا حال البلد كلها اليوم وحال المواطن الفلسطيني وين مكان. يزن حمايل، بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإحاطة، ونتمنى لك السلامة بالطريق. زميلي الصحفي يزن حمايل، شكرا جزيلا لك.

0: ومعنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير.
1: صباح الخير اخوي احمد.
0: الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك.
0: حياك الله. مين معنا؟ يسعد صباحك حازم.
1: اخوي احمد
0: تفضل.
1: بكير زمان نحكي عن التعليم وعن هاي الامور بس التعليم وهاي الامور صارت ثانويه اليوم. ما حدا بيطلع
2: يعني بدرس وتربين
0: في مشكلة بالصوت حازم، لو تحاول ترجع لنا كمان مرة أو تكون في مكان يعني في لقطة أحسن شوي لنغلبك. حازم سعد صباحك.
1: هيك سمعنا أخوي أحمد.
0: ألو حازم.
1: هيك سمعنا.
0: تمام تفضل.
1: بقول زمان كنا نحكي عن التعليم والأمور
0: معلش حازم نعتذر منك، الصوت بيقطع كثير حقك علينا، جرب كمان مرة. صباح الخير لكل متابعينا وكل اللي بعثوا لنا رسائل على واتساب مع الناس. وأمير زيدان يسعد صباحك، وسائد خراز، وأنس حميدات يسعد صباحكم جميعا. وألو عودة كمان مرة. حازم، حازم معك على الهواء تفضل. ألو
3: يا أحمد يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.
3: هيك ان شاء الله واضح الصوت.
0: ان شاء الله تفضل.
3: اقول اخوي احمد احنا زمان كنا نحكي عن التعليم والامور تخص اولادنا، بس اليوم بشكل ما حدش بيطلع عليهم، مدارس بتضربهم بروحهم، ما حدش داعي.
0: حازم اعتذر منك يا حازم، يبدو انك في مكان شوي ما فيش فيه لقط، وقد يكون المشكله في نفس الجهاز، فيا ريت نجرب كمان مره معك حازم او تجرب معنا. وطارق عزموتي يسعد صباحك، وأم جهاد مناصرة يسعد صباحك يا رب، وإن شاء الله ربنا بفرجها يا الله. محمد اشتاوي كل عام وانت بخير، يسعد صباحك يا رب وصباح كل أهلنا يا رب. ومعنا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
4: صباح الخير أخ أحمد.
0: يسعد صباحك يا رب.
4: يا أخوة المستمعين.
0: يا حي الله يسعد الصباح.
4: رؤية كامل.
0: يسعد صباحك.
4: معك مجدي.
0: مجدي يسعد صباحك يا مجدي.
4: يسعد صباحك إن شاء الله بكل خير.
0: أمين يا رب، إحنا وياك. تفضل يا مجدي.
4: بعت لك صورة قاصين شارع حفرة معلمينها، يعني قاصينها مربعة، ولكن هاي من قبل العيد، شارع الحراسات مقابل شارع الحراسات باتجاه الطيرة.
0: نعم.
4: وإلا قبل العيد تقريبا 10 أيام، وللآن أنا امبارح مضيت المنطقة وهاي بتسبب مشاكل يعني حمرة.
0: هذا في الشارع المؤدي إلى شارع الصين صحيح؟
4: شارع إيه؟
0: شارع الصين.
4: لا لا، هذا الشارع وين الحراسات؟
0: نعم.
4: في الطيرة.
0: نعم تمام تمام.
4: مقر الحراسات على اليمين، بتضلك مكمل في تقريبا في نهايه الشارع
0: ان شاء الله ولا يهمك.
4: تسبب ازمه. وشارع ثاني كمان في منطقه البيره، للاسف يعني انا مش عارف انا كيف بتفكروا، اقسم بالله يا اخ احمد، يعني قشط الشارع كله اللي هو مدرسه خوله بنت الازوار وللان ما زفتوه. طيب اذا انتوا يعني ما مش قادرين انكم زفتوه قبل العيد، ليش كشطوا قبل العيد؟
0: هو تحديدا هذا الشارع كان في بعض التمديدات البنية التحتية، وأنا سألت صراحة عن هذا الشارع تحديدا من قبل العيد، فقالوا أنه في تمديدات بنية تحتية، في تغيير على موضوع شبكة المجارب بهذه المنطقة، فعشان هيك ما ياخد شوية وقت. ومع هيك احنا راح نتعاون مع الإخوة في البلديات ونتواصل معهم إن شاء الله بخصوص.
4: مش هيك القصد أخ أحمد؟
0: نعم.
4: طب ليش كشطوا مدام في أشغال وفي تجديد للبنية التحتية مياه الصرف ومياه الأمطار، ليش انكشط الشارع يضل هيك مكسر يعني السيارات؟
0: ولا يهمك مجدي أخوي مجدي، ولا يهمك، حاضرين حتواصلك مع بلدية البيرة إن شاء الله وبلدية رام الله بخصوص الحفرة وشارع خولة بنت الأزور إن شاء الله، ولا يهمك. ومعنا اتصال آخر. هلا صباح الخير.
5: صباح الخير أخي أحمد.
0: يسعد صباحك.
5: طمنا على الصوت. أهم شيء
0: حي الله. هلا حازم.
5: الله يا رب.
0: هلا هيك الصوت تمام تفضل.
5: يلا الحمد لله رب العالمين. بس اطول عليك اخوي احمد، بحكي لك زمان كنا نحكي عن امور التعليم، اليوم امور التعليم اليوم ما حدش بيسملها الحمد لله رب العالمين.
0: حازم اليوم مش ظابطة معنا، احنا وياك اليوم يبدو في مشكلة في التلفون عندك، فان شاء الله لمرة ثانية رح نأخذ مداخلتك ولا يهمك. وحمد لله على سلامة حجاجنا، تقبل الله طاعتكم وسعيكم مشكور وذنبكم مغفور ان شاء الله. وحجاج بيت الله الحرام يعودون إلى الوطن بعد أداء مناسك الحج. وفي تسجيل مع العقيد وليد غنام مدير شرطة معبر الكرامة حول أوضاع الحجاج وعودتهم وبرنامج السفر.
6: اليوم بدأنا بحمد الله تعالى باستقبال حجاج بيت الله الحرام بعد مناسك الحج، ونقول لهم حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور وتقبل الله طاعتكم بإذن الله تعالى. اليوم بدأنا باستقبالهم في مدينة فخامة الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين، ومن المتوقع وصول ما يقارب 4,000 حاج وحاجة إلى أرض الوطن بإذن الله تعالى. ونحن طبعا يعني قمنا بجميع يعني التسهيلات، قدمنا جميع التسهيلات والخدمات لأهلنا الحجاج، وذلك من أجل تسريع يعني معاملاتهم وكسب الوقت وتسهيل دخولهم. وهناك أخت العزيز التعليمات من السيد اللواء علام الصكة مدير عام الشرطة ورئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لأهلنا الحجاج نعم، الذين نتمنى لهم عودة سالمة وميمونة إلى أرض الوطن. أما بالنسبة لعمل المغادرين فيعمل المعبر من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 1:30 ظهرا، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا، مع تمنياتنا بالسلامة لجميع مواطنين سواء كانوا مغادرين أو قادمين بإذن الله تعالى.
0: وإن شاء الله بالسلامة لكافة الحجاج والقادمين من ديار الحجازية. وشكرا لكل من يقوم بدوره لمساعدة أهلنا في عودتهم إلى أرض الوطن. ومعنا اتصال هاتفي آخر. ألو، صباح الخير.
7: صباح الخير عبد العافية،
0: حياك الله، يسعد صباحك.
7: أخبارك سيدي؟
0: حياك الله، مين معنا؟
7: معك هادي كبار، كنت صاحب اليوم. أنا مواطن.
0: حياك الله يا مواطن.
7: مواطن
0: هادي، شو الوضع؟
7: والله الوضع للأسف سيء جدا.
0: هادي من وين بتحكينا أنت؟
7: من بيت أمر.
0: بيت أمر، شو الوضع في بيت أمر هادي؟
7: بصراحة قبل شوي ناس لعرفت تنام، يعني طول الليل من امبارح في الليل لحد الآن الناس ملهاش نص ساعة بالضبط نايمة. لما وقف إطلاق النار آلاف الرصاصات تم إطلاقها في الليل على دور الناس بشكل عام، بصراحة بسبب الشجار الموجود عندنا في بلدة بيت أمر. المؤسف للأسف الشديد المؤسف أن الناس اليوم في بيت أمر بطل ترتاح لما يطلع الجانب الآخر على البلد. كيف الجانب الآخر بيدخل على البلد؟ إطلاق النار بوقف. للأسف رنينا امبارح في الليل على الشرطة الفلسطينية، ما خليناش حدا إلا رنينا عليه. الناس ده من شان الله بدنا نعرف النعم، الرصاص قاعد بيدخل على الدور، على الأطفال، على النساء. للأسف ما كان في أي استجابة من أي طرف من الأطراف. إحنا من 4 سنين في بلدة بيت أمر في هذا الشجار العائلي بين عائلتين ومن العائلات الأصيلات في البلد، العائلات اللي معروفة زيها زي باقي عائلات بيت أمر كلياتها. من 4 سنين دبت الفتنة في بلدة بيت أمر وما في أي تحرك. كان يعني كان في البداية تحرك من قبل السلطة الفلسطينية، لكن بعدها ما شفنا أي شيء لا من السلطة الفلسطينية ولا من الحكومة ولا من المحافظ ولا من أي أحد. للأسف الشديد يعني قبل فترة كان في مشكلة المياه، سرقة المياه في بلدة بيت أمر، وشفنا كل صفحات التواصل الاجتماعي، صفحات الوزارات كلياتها كانت تتباهى وتصور لما يلاقوا خط ميه مسروق في بلدة بيت أمر بوجود كل الأجهزة الأمنية في بلدة بيت أمر. كانت العاش الحكومة تتفاخر كل ما تلاقي شيء في بيت أمر في سرقة المياه وتحكي إنه هي وقفنا السرقة. كل يوم كنت أشوف على صفحة الحكومة الفلسطينية كل يوم يطلعوا فيديو لمكان النهاينا بنحفر في البواقر ولقينا خطوط ميه مسروقه.
0: طب احنا بنسمع يعني هادي بنسمع انه للاسف يعني قوات الامن ما مش باخذ تنسيق للدخول لبيت أمر.
7: للاسف يعني بيحكوا لك انه بدنا تنسيق. احنا شفنا قبل فتره لما كانت مشكله الميه في بلده بيت أمر كان في تنسيق لمده شهرين. شفنا احنا قبل في بدايه الحرب كان في مسيرات في بلده بيت أمر الفصائل لما كانت تطلع كان يصير تنسيق مباشره ويتم ملاحقه المسيرات. اليوم للأسف اليوم إطلاق النار مش بطال العائلتين، إطلاق النار اليوم بطول العائلات جميعها في بلدة بيت أمر. للأسف الحجة أنا ما في تنسيق، يعني أنا مش عارف الحكومة الفلسطينية بتستنى في تنسيق وشلال الدم شغال. إن توصلنا معهم أكثر من مرة، أنا بشكل شخصي توصلت مع مكتب رئيس الوزراء أكثر من مرة وحكيت لهم إنه 1-2-3 بيت عمر شلال الدم في بيت عمر مستمر، راح نخسر أرواح، وآخر 2 انكتلوا في بيت عمر قبلها رنيت عليهم حكيت لهم الوضع عندنا في بيت عمر هيك هيك، راح يصير قتل راح يصير موت. للأسف كان الرد دائما إنه ما في تنسيق أمني، يعني المفروض إنه على أعلى المستويات يصير تنسيق أمني غصب عن الاحتلال يدخلوا لبلدة بيت عمر، لأن إحنا بنشوف الاحتلال بيطلع على البلد كل ما يصير إطلاق نار. حاليا 25 مدخل في بلدة بيت عمر مغلقة بسواتر الترابية، جميع مداخل بيت عمر مغلقة بشكل كامل، فيش حدا لا بيقدر يطلع من البلد ولا يدخل على البلد.
0: نعم.
7: الجيش كمان في آخر فترة صار أي حدا بده يحاول يصلح بين العائلتين، في بعض الأشخاص كان في اتصال أو الضابط أجى عليهم بشكل شخصي وهددهم بالاعتقال الإداري، إن إذا بتتدخل بين العائلتين بتم اعتقالك إداريا.
0: تمت يعني الاحتلال هدد الأشخاص اللي بيقوموا بحاولوا يحلوا المشكلة، صحيح؟
7: بالضبط، بعض الأشخاص اللي بحاولوا يحلوا المشكلة بتم تهديدهم بالاعتقال الإداري. قبل كم يوم لما طلعت الجرافة سكرت 25 مدخل، طلعوا بعض ختائرة البلد على الجراف على الصائغ وطلعوا على الجيش اللي كانوا جايين على المنطقة، فحكوا لهم إحنا الشجار إحنا بنحاول نحل في الشجار، فحكوا لهم بيت أمر مش بس العيلتين هذول، بيت أمر كل بيت أمر عيلة واحدة أنا بعتبرها هيك، حكى لهم الجيش إن كل بيت أمر بنعتبرها عائلة واحدة وراح نسكر الطرق لحتى يتم حل الشجار. نعم. في بلدة بيت أمر هو ما بيسمح للناس إنها تحل الشجار، يعني اليوم العائلات قبل فترة كانت في خطوة أخيرة إنها تتوصل لاتفاق، كان بيطلع بيصير اطلاق نار قبل توقيع الاتفاق بساعات قليله وهم مجتمعين بيصير اطلاق نار، يعني احنا بنتوقع ان في ايد ثالثه شغاله في الموضوع تدخل قاعده على الخط.
0: لا شك انه الاحتلال ليس بريء يعني في هذا الموضوع. هذه
7: امبارح في الليل اطلاق النار ما وقفش نهائيا، قبل شوي اطلاق النار وقف في بلده بيت امر، يعني اكثر من مره نشدنا يعني من ناشد محافظ الخليل من ناشد الرئيس من ناشد رئيس الوزراء انه يتدخل لفك المحنه هاي عن بلده بيت امر.
0: طبعا على مستوى عشائري يعني
7: صارت مع اي بلد ثانيه،
0: هذه على مستوى عشائري يعني لجان السلم الاهلي العشائر يعني وجهاء الاصلاح في المنطقه، هل في مبادرات معينه؟ هل في مثلا بوادر للحل؟
7: كان عدة مبادرات من رجال الإصلاح وكانوا يتوصلوا لخلص يعني للحلول لحل نهائي بين العائلتين، للأسف بعد فترة أو بعد بساعات قليلة بتم إطلاق النار، من مين إطلاق النار بتعرفش، بعدها برجع بتتجدد إطلاق النار وتتجدد المشكلة من أول وجديد. يعني امبارح كان في إصابات في بلدة بيت أمر، كان في حرق منازل، كان في حرق مركبات في بلدة بيت أمر، امبارح أيضا كان في إصابات كمان في بلدة بيت أمر، وللأسف فيش أي تحرك من قبل الحكومة الفلسطينية. في الأول كان في تحرك، حاليا فيش تحرك جلبي على أرض الواقع في بلدة بيت أمر. حاليا أنا بصراحة موجود في شوارع بيت أمر، بلدة بيت أمر عبارة عن بلدة أشباح، بلد أشباح ما فيها فيش حد، الشوارع فاضية، المحلات مغلقة، الجيش كل ساعة زمان بيطلع على المحلات اللي بتفتح بسكرها وبنزل.
0: طب كيف الناس مدبر حالها في ظل هذا الإغلاق وإغلاق المحلات في موضوع المواد الغذائية والمواد الأساسية والأدوية تحديدا؟ يعني
7: وضع الناس سيء جدا، يعني الناس مصالحها التجارية حتى ما بتفتحها، حتى اللي بده يطلع على الشغل برا بلدة بيت أمر بخاف انه يطلع، بحكي لك في أي لحظة بصير شيء، في أي لحظة بيدخل الجيش. حاليا مثلا كل مداخل بيت أمر مسكرة بتراب، بالجوة حتى المداخل الفرعية بين الحارات ما في تنقل للناس لأن كلياتها مسكرة بتراب، يعني الجيش بيعاقب البلد بشكل كامل ومش سامح لحد يدخل يتدخل ويحل بين العائلتين. يعني العشائر حاولت، العشائر مشكورة، العشائر الخليل حاولت أكثر من مرة مشكورة على جهودها، لكن الحل برأيي في بلدة بيت عمر ما بيصير إلا بالقوة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية فقط.
0: وإحنا بنتمنى يعني إنه ربنا يزيل هالغمة عن بيت عمر وعن كل قرانا وبلداتنا الفلسطينية، يعني وإن شاء الله يكون في تدخل من الأجهزة الأمنية بتقدر تفوت على بيت عمر على الأقل، يعني الاعتقال الخارجي على القانون إنجاز التعبير وحل أزمة بيت عمر. هذه بدي أشكرك جزيل الشكر وأتمنى لك السلامة أنت وكل أهلنا في بيت عمر، وإن شاء الله قريبا بنسمع أخبار طيبة عن البلد. فاصل وابقوا معنا، الكثير من القضايا وغزة إن شاء الله.
8: برعاية جوال.
9: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين ودائما مع الناس برعاية جوال. الله يكون بعون هالبلد وأهلها للأمانة يعني. ومن بيت أم مروبيتها إلى غزة. غزة تعاني من تقدس النفايات في القطاع وهذا يوفر بيئة خصبة لأزمة صحية جديدة وانتشار القوارض يخرج عن السيطرة. للحديث عن هذا الموضوع وخطورة الواقع الصحي وانتشار الفئران والقوارض في قطاع غزة ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الزميل سامح بودية من القطاع. سامح صباح الخير.
1: تفضل حك أحمد لك ولا للسادة المتابعين وكل عام وانتم بخير.
0: يسعد صباحك وكل عام وانت بخير وتحياتنا لك وللعائلة ولكل أهلنا في قطاع غزة. يعني سامح لابد ولا شك أنه الوضع الاقتصادي والصحي في قطاع غزة متهالك منذ 3 سنوات منذ بداية الحرب وهذا الحرب يعني هي وليس هي جرائم وليست حرب على أهلنا في قطاع غزة. اليوم في قضية تعاني منها الأحياء والتجمعات السكانية في قطاع غزة وتحديدا الناس الساكنة الخيام من موضوع القوارض والفئران. لو تضعنا في صورة الوضع ويعني ما هي حقيقة خطورة هذا الموضوع على الناس؟
1: بصراحة أحمد أنت يعني لخصت هذه الحالة في قطاع غزة بكلمتين بأنه الوضع خرج عن السيطرة. صراحة القوارض والجرذان بالفعل يعني أصبحت أزمة وخرجت عن السيطرة للأسف الشديد، لأنه بتعرف أحمد الوضع متهالك في كل الجوانب في كل القطاعات في غزة متهالك. السبب الرئيسي هو بالفعل التكدس الكبير للنفايات، وبتعرف أحمد أنه الاحتلال بيسيطر على 60% من مساحة قطاع غزة وأغلبها يعني بتقع في المناطق الشرقية، وهذه المناطق الشرقية كان يعني بتحتوي على مكبات نفايات معروفة وكان بتم يعني فيها عمليات الحرق، والآن ممنوع الوصول إليها، وبالتالي تحولت الشوارع والمفترقات وبعض الساحات الموجودة في المناطق الفلسطينية الآن لمكبات للنفايات. هي مكبات مؤقتة ولكن هذه أصبحت يعني كارثة صراحة، وهذا ما كنا نحذر منه منذ بداية يعني العدوان ومنذ بداية يعني ظهور هذه المكبات النفايات. أصبحت الآن ليس فقط القوارض، يعني مع بداية الصيف صراحة الصيف الآن بفاقم هذا الأمر، يعني بدأ الصيف وبدأت الحرارة بالارتفاع وبدأت المعاناة تزداد، وهذا أيضا كنا نحذر منه خلال الأسابيع الماضية. أحمد الوضع بالفعل خرج عن السيطرة، هناك هجمات يعني أصبحت وكأنه هجمات منظمة لعصابات من القوارض ومن الجذان، الآن تهاجم الأطفال تهاجم العائلات داخل الخيام وأيضا تقوم بعمليات تخريب للخيام، ليس فقط مهاجمة الأطفال وأيضا تقوم بتخريبها عبر تمزيق هذه الخيام. ويعني بنحكي عن 80% من المواطنين بيعيشوا في الخيام والخيام متهالكة، والصيف أجا صراحة لا يفاقم هذه المعاناة. ليس فقط أيضا القوارض والجرذان أحمد، الآن أصبحت أيضا الثعابين والعقارب. بالأمس كان هناك تسجيل لحالة قرص من العقرب، عقرب لا نعرف يعني مدى يعني أنواعه وكيف أنواعه في غزة، ولكن للأسف الشديد تم تسجيل هناك حالة أيضا في غزة وتم نقلها وهي بحالة خطيرة بالمناسبة. وهناك تسجيل يوميا أصبح أحمد لهجمات من الثعابين، الثعابين أيضا أنواعها مختلفة ولا نعلم خطرتها، ولا أصلا المواطن ليس لديه الوعي الكافي، لأنه ما صدفنا هيك حالات صراحة، كانت فقط في المناطق يعني الخالية والمناطق الغير سكنية كانت تنتشر فيها، وكان هناك سيطرة قبل حرب الإبادة، ولكن الآن أصبحت تهاجم الخيام لأنه ما في مناطق فاضية صراحة، هناك كثافة سكانية مهولة كبيرة جدا لا يمكن تصديقها صراحة أحمد في غزة، وهذا سبب أيضا في يعني زيادة المعاناة والأزمة الكبيرة اللي بنعيشها في قطاع غزة، وهذا أيضا أمر مترابط هذا أحمد، لأنه بتعرف يعني الأزمة مركبة في قطاع غزة، وكل قطاع في غزة يواجه مأساة، يواجه معاناة. القطاع الصحي حتى وإن يعني كان هناك بعض السيطرة أو الحالات الخطيرة اللي تنتج عن هذا الأمر بيتم نقلها إلى قطاع إلى المستشفيات، والمستشفيات تعاني. وبالأمس أيضا كان هناك أيضا مناشدة كبيرة في مستشفى شهداء الأقصى، لأنه بيعاني ليس فقط من يعني الوضع متهالك في القطاع
0: نعم.
1: الصحي
0: يعني اسمح لي سامح
1: أدوية وأيضا نعم
0: نعم يعني بالحديث عن موضوع الجرذان، ويعني أنا سمعت حالي أو كنت في حديث مع أحد الأصدقاء بشكل في القطاع الصحي تحديدا، فقال لي أنه يعني امرأة عجوز عندها مصابة بسكر القدم ولا تشعر بقدمها، صحي الصبح لاقوا أنه الجرذان يعني ميكلة جزء من أطراف إجرها اللي هي مش شعر فيها، وانت حكيت أنه في يعني هو عمليا هي عمليات هجوم من الجرذان، وأنا شفت كمان بعض الفيديوهات بيحكوا عن جرذان غريبة يعني لم تتواجد سابقا في قطاع غزة. بدك عن التدخلات في هذا الموضوع، هل في يعني مبادرة، كان في هناك مبادرة من بلدية غزة بإنشاء مكبات يعني على الأقل تكون بعيدة عن بعض التجمعات السكانية، هل هناك مبادرة أو يعني على الأقل خطة مشروع قد تساهم في إزاحة النفايات عن الناس في الخيام؟
1: صراحة هناك مبادرات، ولكن هذه المبادرات تعتبر خجولة أحمد، لا تؤدي يعني إلى يعني إنهاء هذه الظاهرة وهذه الأزمة الكبيرة، كارثة صراحة هذه القوارض والجرذان. هناك مبادرات أيضا شعبية، هناك مبادرات من يعني سكان المناطق، سكان المخيمات، ولكن هذه المبادرات هي خجولة ودائما تصطدم بواقع صعب جدا. يعني هم بحاجة إلى معدات، على سبيل المثال لا تنجح هذه المبادرات لأنه ما في معدات أو أسعارها مرتفعة ويعني مرتفعة جدا وبحاجة إلى دعم خارجي وما إلى ذلك، وإحنا بنحكي عن مبادرات شعبية يعني من العدم تولد هذه المبادرات من العدم. هناك أيضا مبادرات من الخارج ولكن أيضا اصطدمت بواقع صعب جدا، و يعني حتى البلديات يعني هي بحاجة إلى معدات، المعدات صعبة جدا. ولكن الأخطر من ذلك، لماذا لا تنجح هذه المبادرات رغم أحيانا قوتها؟ لأنه بتعرف أحمد الجرذان هذه بتعيش في المناطق يعني المدمرة، بتعيش بين الركام المنازل، وبتعرف كل غزة أصبحت ركام، اليوم قطاع غزة كله عبارة عن كومة كبيرة من الركام، ولكن السيطرة عليها صعب جدا لأنه هذا بتعيش داخل هذا الركام وصعب السيطرة عليه. ويعني وهناك أيضا أسباب أخرى منها الاحتلال الإسرائيلي اللي بيمنع إدخال كل أشكال يعني المواد
0: والمبيدات الحشرية،
1: والمبيدات الحشرية والحشرات أيضا هناك يعني الوطن اليوم أصبح أحمد بيعاني من يعني كيف بده يتخلص من الفئران والجرذان، ايضا لا يستطيع ان يتخلص من الحشرات اللي صراحه بتنتشر بشكل مخيف جدا. وعندك يعني اطفال صراحه انا بحزن عليهم احمد، اطفال لو تشوف الاطفال في غزه بتحزن عليهم من يعني من حجم الـ الـ الـ الـ الامراض اللي ناتجه عن الحشرات، البعوض وحشرات غريبه جدا صراحه. اليوم اطفال يعني اوجوههم حمراء وشيء منهم بيتحول الى اسود وحبوب غريبه جدا بتظهر.
0: نعم نعم، وسمعت عن امراض جلدية يعني كمان ظهرت جديدة في قطاع غزة، يعني
1: بالتأكيد ظهرت وبتنتشر، وإحنا في بداية الصيف لسه أحمد، يعني أنا بتوقع خلال الأسابيع القادمة مع موجة الصيف، موجة الحر اللي قادمة من نهاية هذا الأسبوع متوقع أن يعني تصل إلى قطاع غزة وكل المناطق بالتأكيد أن تنتشر وتزيد بشكل مخيف جدا هذه الحشرات اللي أصبحت تتغذى على أجساد الأطفال صراحة. وأنا بقول لك بأحزن أحمد صراحة من مظاهر الأطفال اللي بشوفهم، يعني وجوههم بحكي لك يعني وأفهم أنا يعني أنا وأنا بمشي في الشارع أو بين الخيام وكذا بشوف وجوه الأطفال، وجوههم يعني محزنة جدا، حجم الـ يعني الـ الحبوب اللي بتظهر على أجسادهم، وليس فقط الحبوب، هذه الحشرات بتنقل الأمراض. يعني خلال الأسابيع القادمة أو الأيام القادمة راح نشوف أيضا زيادة كبيرة في نسبة العدوى، واللي بالمناسبة أحمد منظمة الصحة العالمية اليوم بتحذر من هذا الأمر، لأنه العدوى بالفعل راح تزيد، وهذا ما يعني ما نواجهه الخطورة القادمة فيما يتعلق بالحشرات صراحة، لأنه مع الصيف راح تزيد والأمراض راح تزيد والعدوى راح تزيد.
0: يعني للأسف سامح تعرف أنت بتحكي لي عن الصيف، بدي أرجع كم شهر لورا وإحنا بأيام الشتاء لما كانت الخيام تغرق، صرنا نقول يا رب يعني قرب الصيف شوي عشان الناس يعني ربنا يحميها من الأمطار ومن العمال بصير. المثل بقول لا مع ستة خالصين ولا مع سيدة خالصين.
1: بالضبط، لأنه أصلاً إحنا بنعيش حياة غير إنسانية صراحة، يعني الخيام هي أصلاً غير إنسانية، وجود الخيام حتى ولو كانت جديدة وحديثة يعني غير إنسانية صراحة أحمد، ولا هي غير ملائمة لا لظروف الصيف ولا لظروف الشتاء، وبالتالي إحنا في كارثة وبتزيد هذه الكارثة، وكل ما استمر الوضع الشتاء القادم راح يكون أصعب، والصيف القادم اللي بعد هذا الصيف راح يكون أصعب، بالتالي إذا لم يتدخل العالم يعني كيف للعالم أن يشاهد حجم هذه المأساة وهذه المعاناة والكوارث وأن يبقى صامتا؟ لماذا هذا يعني صراحة بسبب للمواطنين إحباط، وإحباط جديد يعني الحديث عن توسيع المناطق الصفراء وما إلى ذلك، ويعني وضع مركب جدا وخطير جدا صراحة في غزة، ويزداد خطورة، وهذا تحذيراتنا دائما في محلها، منذ بداية العدوان كنا نحذر من كذا يصير أحمد، وهذا للأسف الشديد جاي وضع صعب جدا في الصيف وصعب جدا في الشتاء القادم، وراح يظل الوضع على هيك طول ما العالم بينتظر وبينظر لنا وبدون تدخل، وحتى الجهات المحلية يعني والجهات الفلسطينية يجب أن تتدخل وتضع حد للمأساة الكبيرة جدا، المأساة الإنسانية اللي بنعيشها في غزة على مدار 3 سنين، والقادم أسوأ، ما في أفق أحمد للأسف الشديد، هذا الأخطر، ما في أفق لحلول صحية للجرذان والقوارض والحشرات والزواحف والثعابين، وما في أفق لحل سياسي، وما في أفق لحل الموضوع الصحي وتوفير الأدوية، وبالتالي أصبح لدينا إحباط من هذا العالم ومن عدم التدخل ومن مشاهدتنا بهذا الحجم المأساة اللي بيزداد كل يوم وما حدا بتدخل. بنأمل صراحة أحمد أنه يتم يعني النظر للمواطنين في غزة بعين الإنسانية، النظر إلهم كبشر أحمد، للأسف الشديد أنا بحكي هذا الكلام من قلبي أحمد، لأنه إحنا بنموت بالبطيء، كل شيء ضدنا، العالم ضدنا، حتى محليا حتى فصائلنا أصبحت ضدنا، حكومتنا أصبحت ضدنا، والعالم وإسرائيل وكل وأوروبا وكل العالم أصبح ضدنا، وهذا الألم الكبير صراحة والغصة في القلب اللي يعني بتزيدنا يعني ألم وبتزيدنا يعني كره لهذا العالم، أصبح المواطن اليوم في غزة بيكره كل شيء أحمد صراحة، لأنه بيعيش حياة غير إنسانية، بنطلع من أزمة بندخل في أزمة تانية، زي ما تفضلت أحمد بنخلص من معاناة الشتاء بنيجي لمعاناة الصيف، والمواطن يعني صراحة ما عنده صار قدرة وما عنده القدرة النفسية حتى لمواجهة الصعوبات القادمة، وبنعمل بالتأكيد يعني ما زال الأمل رغم كل اللي حكيته أحمد، لكن ما زال الأمل موجود بأنه يضغط العالم على الاحتلال ويحسن
0: كان الله بالعون يا سامح، يعني
1: هذا هو المطلوب
0: يعني سامح، والله أنا مش عارف شو بدي أقول لك، معك حق في كل كلمة حكيتها، وهذا شعور أهلنا في قطاع غزة للأسف، أن ينظر إلى قطاع غزة للأسف اليوم ما حدا ينظر إلى قطاع غزة، مش فقط ينظر ولا يعني ولا يقوم بأي فعل ولا أي رد فعل، للأسف العالم الظالم، هذا العالم اليوم كشف على حقيقته، وغزة كشفت العالم على حقيقتها، كان الله بالعون سامح، وإن شاء الله ربنا ببدل هالحال بأحوال أحسن، وإحنا رح نضلنا متابعين معكم أولا بأول الزميل سامح أبو ديا من قطاع غزة، شكرا لكل هذه الإحاطة، كان الله بالعون يا سامح، تحياتنا لك. يعني صراحة بعد اللي حكاه سامح ما بضلش كلام، وح عودة مع كان معنا اتصال هاتفي من مواطن من حازم, وللأسف كان في تقطيع وبعث لنا مسج صوتية, ممكن نسمع الرسالة الصوتية.
2: يسعد صباحكم جميعا وحقكم علينا, شكل الأمور تعبان على التليفون اليوم. خلينا نسجل التسجيل الصوتي بدل المكالمة إن شاء الله أنه يوصل. بحكي مشكلة اليوم اللي بدنا نعرضها اللي هي الدولار, الدولار اللي نزل, وإحنا بلادنا أخوي أحمد تمتاز في شجر الزيتون وبتمتاز في الاستيراد, يعني كل أمورنا مستوردة. طب الأسعار عندنا ليش ما نزلتش؟ يعني بدنا نحكي مع وزارة الاقتصاد مع حماية المستهلك, الأسعار عندنا ما بتنزل بناء على نزلة الدولار. والكهوة بشكل خاص نزلت أسعارها بشكل مش طبيعي, ما حداش جايب سيرتها. قبل 10 سنين كانت كيس قهوة 10 شيكل, اليوم 18 شيكل أو 16 شيكل. أسعار القهوة كثير كثير نزلت عالميا يعني. فبعينكم الله حكونا على وزارة الاقتصاد نشوف شو أخبارهم.
0: الله يصبحك بالخير يا حازم. وإحنا راح نتواصل إن شاء الله مع الجهات الاختصاص سواء في وزارة الاقتصاد أو في جمعية حماية المستهلك بخصوص هذا الموضوع. ولكن في المقابل نزول الدولار أكيد في كمان قضايا ثانية زي موضوع تكلفة الاستيراد والنقل اللي ارتفعت حوالي 4 أضعاف. وعلى قولتك موضوع القهوة اللي نزل عالميا مش عماله بنزل عنا, إن شاء الله إحنا راح نتابع هذا الموضوع مع فريق العمل مع الجهات المختصة. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم, على أمل لقاء بكم غدا الثلاثاء إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية, والزميل فادي ماضي من إخراج التلفزيوني, والزميل أنور مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم, أنا أحمد عياش, وضل بألف خير. السلام عليكم.

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: يومك طويل والضغوطات عليكي ما بتوقف، سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأنباء من رايا اف ام، أهلا بكم. ارتقاء شهيدين وإصابة 25 في قصف للاحتلال مساء أمس طال ميناء غزة، وإصابة عدد من المواطنين إثر إلقاء مسيرة قنبلة على مجموعة مدنية في محيط مفتق دولة بحي الزيتون شرق المدينة. جيش الاحتلال يواصل عمليات النسف لما تبقى من مبان شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. القيادي في حماس أسامة حمدان يؤكد أن ربط دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة بمسألة نزع سلاح المقاومة ابتزاز سياسي لا علاقة له ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال تشن حملة تدمير واسعة في حسبة بيتا جنوب نابلس فجرا بعد إجبار أصحاب المحال على إخلاعها بالقوة. ما تسمى بالإدارة المدنية تعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة بناء أكثر من 2700 وحدة استيطانية جديدة في عدد من المستوطنات بالضفة. حزب الله يواصل منذ الفجر إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو شمال دولة الاحتلال، وجيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه ما أسماه بالهدف الجوي المشبوه الذي أطلق من لبنان. موقع إكس ينقل عن مسؤولين في تل أبيب أن إسرائيل طلبت من إدارة ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبيرة في العاصمة بيروت. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير قاعدة جوية انطلق منها هجوم أمريكي على برج اتصالات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان. انتهى الموجز، المزيد من الأخبار والتفاصيل على raya.bs. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: الاخبار برعاية بنك الاسكان.
3: بنك الاسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة ترست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة ترست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة ترست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
8: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع ترست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. ترست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه معنون اللوبي الصهيوني والرأي العام في بريطانيا والصادر عام 16 و2000 ميلادي يتناول نواف التميمي طبيعة النفوذ الذي تمارسه جماعة الضغط الصهيونية داخل بريطانيا وكيف ساهمت في تشكيل الرأي العام والسياسات البريطانية تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية برمتها. ويعتمد الكتاب مقاربة بحثية تجمع بين التحليل السياسي والإعلامي والتاريخي لفهم العلاقة بين اللوبي الصهيوني ومراكز صنع القرار البريطانية. وينطلق المؤلف من أهمية بريطانيا التاريخية في المشروع الصهيوني منذ وعد بلفور وربما قبل، موضحا أن العلاقة لم تكن مجرد تحالف سياسي عابر في يوم من الأيام، بل كانت وتستمر باعتبارها امتدادا لتشابكات تاريخية وثقافية وإعلامية ساعدت في ترسيخ الدعم البريطاني لإسرائيل، ليس فقط من باب السيطرة على مصانع القرار البريطانية وإنما إعمال المالي في إحكام هذه السيطرة. ويرصد الكتاب تطور المنظمات الصهيونية على اختلافها في بريطانيا وآليات عملها داخل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والجامعات ومراكز الأبحاث والقائمة تطول. ويشرح المؤلف أيضا الأدوات التي يستخدمها اللوبي الصهيوني للتأثير مثل الضغط السياسي وتمويل الحملات والعلاقات العامة وإدارة الخطاب الإعلامي، إضافة إلى محاولة التأثير في النقاشات المتعلقة بالقضية الفلسطينية داخل المجتمع البريطاني وعبر وسائل الإعلام. ويبرز الكاتب كيف نجحت هذه الجماعات لفترة طويلة في تقديم إسرائيل بصورة إيجابية مزعومة داخل الإعلام والسياسة البريطانية. في المقابل يناقش الكتاب التحولات التي طرأت على الرأي العام البريطاني خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد الانتقادات الموجهة لإسرائيل بعد حروبها المتكررة خاصة على قطاع غزة، واتساع حضور الرواية الفلسطينية في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الذي ساهم في كسر الحواجب التي فرضتها إسرائيل تحديدا على شريحة الشباب والمجتمع برمته. ويرى المؤلف أن هذا التحول إنما يعكس تراجعا نسبيا في قدرة اللوبي الصهيوني على احتكار السردية داخل الفضاء البريطاني. ويخلص الكتاب إلى أن الصراع لم يعد عسكريا أو سياسيا فقط، بل أصبح أيضا صراعا على الرواية والتأثير في الرأي العام العالمي إضافة إلى الرأي العام البريطاني المحلي. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: كشفت بيانات المراجعة الإحصائية العالمية للطاقة 2025 عن استمرار الهيمنة الصينية على سوق الفحم العالمي بعد أن سجلت الصين إنتاجا بلغ 4 مليارات طن من الفحم في العام 2024، ما يمثل أكثر من 51% من إجمالي الإنتاج العالمي. وتنتج الصين وحدها فحما أكثر من جميع دول العالم مجتمعة في وقت لا يزال فيه الفحم يشكل عنصرا أساسيا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة لا سيما في آسيا. فرضت نيودلهي قيودا بأثر فوري على واردات بعض منتجات الفضة في إطار جهود الحكومة الهندية للحد من واردات المعادن الثمينة لتخفيف الضغط على احتياطات النقد الأجنبي للبلاد بفعل

0: ارتفاع أسعار النفط، ورفعت الهند الرسوم الجمركية على استيراد الذهب والفضة من 6% إلى 15% في خطوة قد تضعف الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم، لكنها أيضا تقلص العجز التجاري للبلاد.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

0: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقاً فلسطينياً مميزاً وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطيرة وبلازم للبالوع.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفا المول. 0559-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
5: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق، مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0596-654-079 أو 0509-08-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
6: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
7: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين.

هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

انت بس لو تعطيني مجال اسمع الموسيقى. يا صباح الخيرات، يسعد لي صباحكم احلى مستمعين متابعين ومشاهدين كمان. صباح الفل للناس الصاحية من أول رنة منبه. يا صباح الخير والصبر للناس اللي عملت غفوة مرة ومرتين وثلاثة وعشرة.

بس كمان ممكن في ناس تانية بتصحى رغم إنه راحت عليها نومة مبسوطة. وأكيد شو بدنا أحلى من هيك؟ أحلى صباح إحنا وإنتو. سلام وفادي، وأنا أنور مطرية. صباح الخير يا سلام، صباح الخير يا فادي، كمان صباح الخير لكل واحد طلع اليوم مستعجل من داره. ايش نسي؟ الواحد مع قلة النوم والله بنسى حاله وبطلع. هاي موجودة موجودة. شربتوا قهوتكم الصبح ولا لسه؟ والناس اللي بتحب الشاي شربتوا الشاي ولا لسه؟ أنا من الصبح مش عارفة شو مالي، بس حاسة الدنيا برد كثير كثير برد. في ناس لسه رجعت اليوم على الشغل بعد إجازة العيد، في ناس رجعت للواقع، وفي ناس لسه بتدور وين راحت المصاري. صباحكم خير. بعرف أكيد إنه في كتير منا كانوا مخططين بس نصحى ننجز شغلات كتير، أو ممكن ننجز كل إشي في الدنيا، بس أكبر إنجاز عنا ممكن هلأ إنه إحنا لساتنا موجودين مصحصحين رايقين مبسوطين مع الناس اللي منحبهم، أو ممكن اللي موجودين هلأ في الدوام. يعني يعطيكم ألف عافية. كل من سألك كلامك أي كلام فيه، كل من سألك كلامك وين ما كنتوا، وين هلأ موجودين، مزاجكم خلي عالي، يومكم بابتسامة، الابتسامة الحلوة، الابتسامة الحلوة، لأنه الأخبار أساساً الحلوة بتبلش من مزاجنا الحلو، وإحنا اليوم جايينكم بكل طاقتنا الإيجابية. يا صباح السعادة على قد أحلامكم، ويمكن أكتر بكتير مما بتحلموا.

طبعا الصبح بيكون إلى طقوسه الخاصة. في ناس بتبلش يومها بفنجان قهوة. هذا الفنجان القهوة ممكن يكون من قهوة الضيافة. وفي ناس ما بتصحصح إلا بفطور، وفطور مميز ومرتب. يحذركم من وين؟ فول الضيافة أو الطحينية، التونة من شداد. أو إذا أنتوا كمان محتارين، فبرضو شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية عندهم اللبن الزاكية، وبأطعمة مختلفة، بالشطة، بالزعتر، في لبن أب. سلام، هاي في بقرة على التلفزيون. منتجات محلية أصلية 100%. يعني مثلا بدل ما تشرب كاسة الشاي ولا القهوة، ليش ما نبدلها اليوم بلبن أب من الجنيدي؟ وطبعا أكيد كل هاي المنتجات متوفرة عند سوبر ماركت الشني إكسترا بكل فروعه. طبعا محتارة اليوم شو تطبخ، شو بدها تعمل، شو بدها تسوي، خلي على سفرتك أرز الضيافة كل حبة بحبتها، أو اللحمة الطازة اللي ما بتتفوت من ملحمة الزغلول. أو إذا بدك تريحي حالك طبعا وما تطبخ اليوم، اللي بشوف هالشوفات وهالمناظر على الفيديو وبحب بطنه كتير، فأكيد ما إله إلا مشاوي الزغلول.

يعني معك معك ومعك معك ملحمة ومشاوي الزغلول بدها بس حدا يأكل بحب بطنه. مين فينا أصلا ما بحب بطنه؟ أنا بعرفش عنك أنت صراحة فادي برضو ما بعرف، بس أنا اللي بيحبني بيعرف إنه بحب بطني. يعني إذا بدك تسعدني ولا تدللني دلل بطني بالأول. وكمان إحنا بنعرف إنه لازم كل يوم نرتب بيوتنا ننظفها، وكتير منا ممكن تكون نظيفة أصلاً هاي البيوت بس إحنا متعودين. فاللي بيفرق إنه نعرف شو منختار، الريحة الحلوة والدايمة واللي بتهفهف. شركة البريق للمنظفة، صباح الخير.

واخر شيء بننهي معكم برعاتنا. احنا لسه ما بلشنا البرنامج بس قصدي من الرعاء. احسن ما تحكي لي سلام هلا يلا امي روحي. اقوم لا لسه ما لحقنا نحكي بعد اليوم. ما تقوليش كل شوي انوار بدنا نسمع الاغنيه، ترى المستمعين مشتاقين لي، بدي اطلع احكي معهم شوي. روح لبنك القاهرة عمان معا ننمو. بنك القاهرة عمان المستمر معكم بخدماته وحلوله المصرفية والمتنوعة.

0: يسعد صباحك يا أمي الصادق أحمد نافع. أي أحمد اليوم بقول لي هيك مداومة. حاضر يا سلام. طارق عزموتي صباح الخير. أبو جواد عبود يسعد لي صباحك. اكتشفت انه هاي في مستمعين عارفين اني انا اليوم موجوده. يلا رح تشتاقوا لي بما انه نجوى ان شاء الله بكره بتكون معكم. بعدين الاصل اصل يعني احنا بنروح ونيجي في هالبرنامج. الثابت مين؟ سلام ونجوى. ابو ادم يسعد صباحك. ام عبد الله صباح الياسمين والورد. بتحكي انه اليوم كان اخر امتحان، كانت سنة صعبة علينا. كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله، يعني الايام الجاي كلها بتكون حلوة وخير عليك يا رب. والله يا امير اول اشي صباح الخير، يعني احنا عنا الحمد لله قلوبنا لينة طيبة نظيفة بيضة وعنا حسن الكلام، ف إن شاء الله الله بيرزقنا في هدول الناس، الناس اللي عن جد بتعرف طيب أصلنا، بتعرف إحنا من جواتنا إيش فيه. والله يبعد عنا يا ربي كل حدا بتمنى لنا السوء، كل حدا ما بيحب يشوفنا مبسوطين، كل حدا بزعلنا. قديش بالكم في ناس بحياتكم بزعلوكم، بس برضو يعني ما بنقدر نتخلى عنهم، موجودين ثابتين مخدين قطعة من القلب. قاسم يسعد صباحك. سندس سائد خراز ان شاء الله الله بعطيني انا وانتو الصحه والعافيه. من الاسماء موجود سلام الاطرش، اصبح عليك. لا ما بدك زي ما بدك. يسعد صباحك يا محمد، وبيصبح هو والشباب على ايمن بركات احمد فرح معتصم خميس من بدي أهم إشي. يسعد صباحكم، معكم أنوار مش نجوى اليوم. لحقنا مستعجل هيك.
1: حياتك مليئة بالأحداث، لا تجد الوقت الكافي للتمتع، لا تعرف ما يدور حولك، أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. راية أف أم تناسب إيقاع حياتك. هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. بالحكيم الحكمة الصح. نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس قرب دوار زواتا. تليفون 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
3: ريحة فخارة عالحطب بتغني، ومن سفنا عالصفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة، وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
0: هذا البرنامج برعاية شيني اكسترا، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية،

0: يسعد لي صباحكم من جديد. أهلا وسهلا بكل اللي بنضم معنا حاليا عبر رايا FM ورايا TV. كل حدا بيشوفنا هلا يسعد لي صباحكم. بس عسيرة عن جد يا سلام، يعني عادة إحنا لما بدخل الحب لقلوبنا منصير حلوين، يعني إحنا أصلا حلوين يعني. الله يديم المحبة يا رب، يديم السعادة والفرحة بقلوبنا وبقلوب كل شخص منحبه.
1: حلوي وما إلها حل مثل الشمس بطل غاروا من هالبلد.
0: يسعد صباحك يا محمد، بصبح علينا. وإم مريم صباح الخير إليك ولمسك، لأمك وخواتك، لكل حدا عم بسمعنا من عيلتك. علي عبد الحق ويوسف من السويد، يسعد لي صباحك يا يوسف. طبعا يوسف أنا دائما بسمع اسمك في برنامج مع الناس، يعني أنت حاضر، اسمك موجود معنا دائما. ميمونة يسعد لي صباحك. حسام بكري، عزام عبده، صباح الياسمين والخير والفل. إذا إحنا أصلا يعني دورنا ولفينا عشان نشوف مين أكتر حدا بحب رايا، مستحيل يكون حدا عنده هذا الانتماء مثل مين. يا سلام عزام. يا سمير وإم عماد، منير أبو غليون يسعد لي صباحكم. خالته أم محمد، صباح الياسمين، يسعد لي صباحك يا خالته سميحة. إن شاء الله نهارك وأيامك كلها بتكون حلوة مثل ضحكتك يا رب. كانت نجوى هذيك المرة تحكي على موضوع إنه فعليا نص الأم خالة، وفي خالات فعليا بتعوضوش أبدا بحنيتهم وقلبهم

0: شمالي وبحر.
1: خلونا أصبح كمان على أبوي بما أنه اليوم بسمعني. مش عارفة والله إذا بسمعني ولا لا، لأنه صراحة صبح صبح بعت لي كم من معايدة.
2: إسلام للي رايق يلي بعده فايق.
1: أبوي دايما رايق، بس يا رب ما تسمعني أمي. يسعد صباحك يا بابا، إن شاء الله أنت كمان نهارك بيكون حلو وخير يا رب. بدي أعيد وأستغل بما أنه كمان بكرة عيد ميلاد أمي، كل عام وهي بألف خير إن شاء الله العمر كله يا رب. يا حبيبتي يا ماما بنعاد عليك وإنت سالمة، ويخلي لكم كلكم حبايبكم أمهاتكم وأباءكم ويرحم من فقدته. سمين هاي لأمي، هاي سلامي مدللك.

هيني بحكي لك من هلا، بابا رح يحكي لي قص المقطع وبعثي لي اياه. هيني بقول لك يا فادي. مو عشان ما اغلبك تحت الهوا فهلا بحكي لك سلام. ان شاء الله الله يخلينا اياك يا رب يا ماما. ومنصبح كمان على استاذ علاء في مدرسة الوكالة، ونحكي له كل عام وانت بألف خير، والحمد لله على سلامته لعمه أبو رمزي، إن شاء الله يعني ما بيشوف شر أبداً.

0: طيب خلونا نصبح كمان على أهلنا في قطاع غزة الحبيبة. غزة اللي بتعاني ولساتها بحربها مستمرة للأسف، في هناك شهداء وهناك إصابات حتى هاي اللحظة. واليوم يعني هناك حصة في برنامج أحلى صباح من نصيب كمان أهلنا في قطاع غزة. طبعا الحروب ما بتترك الإصابات وما بتترك أثرها على الجسد فقط، بل تمتد كمان لحتى تأثر على تفاصيل حياة هؤلاء المصابين يومية والنفسية. ومئات الأشخاص فقدوا عيونهم بسبب حرب الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة، فبالتالي الوضع الإنساني صعب جدا، وإحنا بنحكي فرص الحصول على العيون الصناعية محدودة جدا. نستمع إلى هذا التقرير اللي برصد واقع هؤلاء المصابين، تحديات العلاج والتأهيل في ظل نقص الإمكانيات الطبية، مع مدين شقلة.
1: في مكان أنهكته الحرب لا تتوقف الخسائر عند البيوت المدمرة أو الجراح الظاهرة، فهناك مئات الأشخاص الذين فقدوا أعينهم ويعيشون اليوم مع ألم مضاعف لا تراه الكاميرات، ألم الإصابة وألم التكيف مع وجه تغيرت ملامحه وحياة لم تعد كما كانت. أكثر من 600 مصاب فقدوا أعينهم خلال الحرب، لكن المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة لتركيب العيون الصناعية تستهدف نحو 100 شخص فقط، ما يعني أن غالبية المصابين ما زالوا ينتظرون فرصة قد لا تأتي قريبا. وبينما لا تعيد العين الصناعية القدرة على الإبصار، فإنها تساعد في استعادة المظهر الطبيعي للوجه وتخفف جزء من الأثر النفسي والاجتماعي الذي يرافق فقدان العين. إلا أن نقص الإمكانات الطبية وصعوبة إدخال المستلزمات اللازمة وتراكم أعداد الإصابات جعل الوصول إلى هذا العلاج محدودا للغاية. كثير من المصابين لا يواجهون فقدان البصر فحسب، بل يعانون أيضا من آلام مستمرة وصداع مزمن ومضاعفات صحية تحتاج إلى متابعة وعلاج متخصص. ومع مرور الوقت تتحول الإصابة إلى عبء نفسي ثقيل يدفع بعضهم إلى العزلة وتجنب الاختلاط بالمجتمع بسبب نظرات الشفقة أو التساؤلات المتكررة. ويؤكد مختصون نفسيون أن فقدان العين يترك آثارا عميقة على شعور الإنسان بذاته وثقته بنفسه، خاصة عندما تترافق الإصابة مع ظروف معيشية صعبة ونقص في الخدمات الصحية والتأهيلية. وبين الحاجة المتزايدة والإمكانات المحدودة، يبقى مئات المصابين عالقين في انتظار طويل، انتظار عين صناعية قد تعيد بعض ملامح الوجه وتخفف شيئا من الأعباء النفسية في وقت لا تزال فيه متطلبات العلاج والتأهيل أكبر بكثير من القدرة المتاحة على الاستجابة. مدلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية، قطاع غزة.
0: شكرا لك مدلين على هذا التقرير، كان الله بعون كمان أهلنا في قطاع غزة.

0: يسعد لي صباحكم من جديد. يعني امجاهد بتحكي لي مدامك بردانة تعالي شوي على أريحة. والله صراحة مش عارفة بس والله اليوم بردانة. معقول بداية يعني تمهيد للمرض؟ لا ما أعتقد. شكرا يا مش عارفة إيش اسمك بالضبط بس دهموش اسمه. شكرا لك على كلماتك الحلوة. سعيد يسعد لي صباحك. وعودة أنس يسعد لي صباحكم بيقول خير. عمار عمار بحكي لي انت مثل القهوة نتعود على صوتك وبعدين ترجع نجوى. يعني احكي اشي مثلا انا بحبه غير القهوة الشاي مثلا. عادة لاني انا بحب الشاي كتير يعني. فكانت اختي حبيبتي الله يسهل عليها كان ضلها تحكي لي بحسك زي الختيرة من كتر ما بتشرب شاي. هو مرتبط الشاي يعني بالواحد لما بكبر بالعمر ولا عشان احنا هلأ الشباب تعرف تطلع يعني شغلات جديدة بشربوها؟ حسب سلام. يعني انت بتشرب شاي كتير؟ اوكي ماشي ولا اشي. منير ابو غليون صباح الياسمين. سمير ام عماد ورامز عبد الباقي يسعد لي صباحك يا رامز. انا حكيت صباحك جد؟ لا صباحك صباحك والله. ممكن من الرسائل الجميله الواحد بتصير تدخل
1: والله انت اللي مسخره.
0: حرامك بالله عليك بتلاقي احسن مني يا زلمه. منصور نجوى بكره ان شاء الله راجع. منصور هيك بعت لي وين ام كرم وين نجوى. يعني انت يعني ايش ما بتحكي ما بفرق علينا. الله يسعدك والله على راسي يا منصور. شكرا يا عصام يسعد صباحك. صراحة أنا من الناس اللي بشوشين يعني صراحة بضحك كتير فما تفكروا يعني. وبعدين يعني معكم وببرنامج أحلى صباح وشايفة سلام قدامي لي كمان يعني بعطيني التفاؤل. مش عارفة يعني من وين بعطيني بس المهم بعطيني تفاؤل. فشو بدي أكتر من هيك.
2: هيدي مذيعة وكذابة طبعا ما حاسة شي من اللي عم بتقوله.

0: عبد بحكي لي بانه انه انتم مستمعين وحافظين الاسماء، بجوز لانه نجوى كمان دائما بتحكي اسماءكم، فانا يعني بتعرف بغيب وبرجع كل قديش، ولي اشهر والله ما طلعت معكم في احلى صباح، فعشان هيك حقكم علي. بعدين خلاص من يوم طالع ما هو بجوز للمره جاي اطلع لكم بعد كم من شهر، فبتشتاقوا لي لوقتها اكثر من حدا. كمان عم بيبعث لي بيصبح على والدتي وبحكي لها كل عام وانت بخير، والله نيالها. شكرا لك، معيدتك او معيداتكم وصلت لها ان شاء الله، يعني انتم كمان الله بيخليكم حبايبكم يا رب. شكرا يا ابو ادم، عيونكم كلها الجميله، شكرا. منى بتحكي بدها تحكي لسجا ومرام وامل يشدوا حالهم بايش مغلبينك، بس احكي لنا انت ما عليكي. قديش بنبسط والله بس اشوف يعني كلمات حلوه بتحكولي اياها صراحه، قديش يومي تماما بقلب وبتغير بس من كلمات طيبه. بس بعدين في ناس ممكن ترجع تنكد علينا، ليش ما بتكون حياتنا يا سلام زي احلى صباح، يعني بس هيك ناس تحكي لنا حكي حلو وما نعملش ولا إشي تاني بالدنيا. أوكي ماشي. بما إنه بلشنا في غزة منكمل كمان في غزة، وحملة دمنا واحد هاي الحملة اللي بتنطلق للمرة العاشرة من أجل المصابين في قطاع غزة. طبعاً في إطار الجهود الصحية والإنسانية المستمرة انطلقت حملة دمنا واحد للمرة العاشرة لحتى تأكد على أهمية التبرع من بالدم من أجل أهلنا في القطاع. هو طبعاً واجب وطني وإنساني بيساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين في قطاع غزة. هاي الحملة بكل تأكيد لازم تكون مستمرة، لازم تكون يعني دائما موجودة، وتحديدا في ظل الظروف الراهنة. لحتى نحكي أكثر وبشكل أكبر عن هاي الحملة والتفاصيل تنضم معنا عبر الخط الهاتفي مديرة بنوك الدم في وزارة الصحة الأستاذة لينا مناصرة. صباح الخير أستاذة لينا.
1: أسعد الله صباحك وصباح مستمعينا جميعا، حياكم الله.
0: يسعد صباحك. يعني إحنا ما بنحكي عن إنها هاي المرة الثانية ولا الثالثة، إنما العاشرة اللي بتم إطلاق فيها حملة دمنا واحد، فيعني هذا دليل بحد ذاته بإنه هاي الحملة ناجحة ومستمرة، والناس عم بتروح لحتى تتبرع بالدم من أجل أهلنا في قطاع غزة. فلو نحكي معك بداية عن أهمية استمرار هاي الحملة لليوم وتبرع بالدم من أجل المصابين في قطاع غزة.
1: نعم صحيح، نحن في وزارة الصحة منذ البداية أخذنا على عاتقنا مسؤولية الوقوف إلى جانب أهلنا في قطاعنا الحبيب. نحن في كل وحدة دم نقوم بجمعها نقدم ننقذ حياة، بداية نجدد الأمل، نضم الجراح. والجميل في هذه الحملات الذي أذهلنا فعلا إنها تعكس الصورة الحقيقية لروح التكافل الذي يتميز بها الشعب الفلسطيني. يعني هذه الحملة حملة دمنا واحد من اسمها أصبحت نموذجا وطنيا رائعا، يعني بتعزيز بداية ثقافة التبرع الطوعي بالدم وترسيخ قيم التضامن والتكافل بين أبناء الشعب. فهذه ليست المرة الأولى كما ذكرت، ولكنها الجولة العاشرة التي انطلقت منذ صباح أمس الأحد واستمرت لمدة خمسة أيام متتالية. إن شاء الله رح نظل مستمرين معكم لمساء يوم الخميس في كل مراكزنا في كل محافظة. هناك بنك، يعني في مستشفى حكومي يوجد به بنك دم مسؤول عن عملية استقبال المتبرعين وسحب وحدات الدم، وفي رام الله في بنك الدم المركزي. نعم. هو بناية مستقلة بالقرب من مجمع فلسطين الطبي، وأيضا هناك حملات في سيارة بنك الدم المتنقل لتسهيل الوصول للمتبرعين أينما كانوا، وستكون هذه الحملات إن شاء الله
0: حلو انكم عملتوا كمان سيارة بنك الدم المتنقل، يعني الناس اللي صعب انها كمان تروح على مستشفى قريب او يعني بعيد عنها مثلا، انه بامكانهم يتبرعوا عن طريق هاي سيارة بنك الدم. طيب بدي اسألك، يعني ممكن نحكي بانه بتعكس هاي المرة وجود حاجة مستمرة فعليا، لا بما انكم اطلقتوا مرة تانية هاي الحملة، حملة دمنا واحد، خاصة في قطاع غزة، فبالتالي هناك حاجة ملحة؟
1: طبعا أكيد، يعني الاحتياج في القطاع هو كما الاحتياج في أي محافظة تانية في محافظات الضفة الغربية. الأساس في ذلك أنه الدم لا يمكن تصنيعه أو استبداله صناعيا، وبالتالي المصدر الوحيد للدم هو شخص متبرع يتمتع بصحة جيدة وعنده مواصفات معينة حتى نستقبل هذا المتبرع. بالإضافة إلى أنه مكونات الدم، حتى إحنا لما نجمع الدم ونقوم بفصله إلى مكوناته، هناك عمر محدود لكل مكون، وبالتالي هذا يعني برضه بقيدنا بعض الشيء، أنه بعد شهر أنا بتلف كل الوحدات إذا ما تم استخدامها طبعا، في الإتلاف لهذه الوحدات، فأنا بحاجة مستمرة ودائمة. ولذلك الأساس في كافة الحملات، مش بس في حملة دمنا واحد، هي خلق متبرع طوعي يعي تماما أهمية عملية التبرع الطوعي بالدم، ويقبل على هذه العملية من محض إرادته، بهدف أنه إنساني، بهدف ديني، بهدف تقديم هذه الخدمة الإنسانية لشخص مريض عزيز على قلبه موجود في المستشفى أو لشخص لا يعرفه. صحيح. هي أهمية الحملات بالمجمل.
0: صحيح. طيب أي فئات هي فعليا المستهدفة حتى تقوم بتبرع في الدم؟ يعني في أعمار معينة؟
1: صحيح. دائما احنا بنركز على فئة الشباب، يعني الموجود اليوم احنا في سيارة بنك الدم المتنقل في جامعة بيروت، فئة الشباب ما بين عمر 18 وحتى عمر 60. بنحب ان نخلق هذه الثقافة تكون موجودة دائما بصورة مستمرة، انه كل 3 اشهر تيجي تزورنا في بنك الدم المتنقل. فهذا العمر للمتبرعين، بالاضافة احنا بنقيس وزنه حتى نتأكد، يعني مثلا اقل من 50 الشباب انا ما باخذ وزن، الصبايا اقل من 50 ما باخذ كيلوغرام، واقل من 55 إن الشباب ما باخذ اي متبرع. بالاضافه انه احنا بنقوم باجراء طبي في نفس لحظه استقبال المتبرع، بنخليه يعبي استماره طبيه، نتاكد من جهوزيته للقيام بهذه العمليه، وبنقوم بفحص الهيموغلوبين حتى نتاكد انه هو فعلا شخص عنده نسبه هيموغلوبين عاليه. نعم. ممكن انه يقوم بهذه العمليه او لا.
0: نعم. بتحسي طيب في تزايد لوعي المواطنين لحتى يتبرعوا بالدم مع تكرار مثل هاي الحملات؟
1: صحيح، يعني هناك وعي زائد، يعني نسبة التبرع الطوعي بالدم زادت خلال عام 2025 عن السنوات الماضية بسبب هذه الحملات، لأنه كان في 5 جولات وكانت جولات كبيرة، يعني تم سحب أعداد كبيرة من المتبرعين، وهذا كله يعتبر تبرع طوعي لأنه أنت بتهب الحياة لشخص لا تعرفه.
0: نعم.
1: كان في زيادة تزايد الحمد لله، وطبعا شعبنا معطاء، احنا متعودين على الشعب الفلسطيني أنه شعب يحب العطاء، يحب الحياة، وبالتالي أينما كان هناك وجه للخير يعني بروح له إن شاء الله. فالحمد لله الخير ما زال في أمتي.
0: الحمد لله. يعني بنحكي إنه انطلقت مبارح الحملة، رح تستمر 5 أيام ليوم الخميس، صحيح؟
1: نعم صحيح، لمساء يوم الخميس احنا سنستقبل كل المتبرعين. بحب أذكر إنه في كافة المستشفيات الحكومية هناك قسم بنك دم، اسأل عنه وتوجه له، زائد إذا أنت من سكان رام الله في عنا بنك الدم المركزي، بناية مستقلة بالقرب من مجمع فلسطين الطبي، وفي بصفحات الفيسبوك صفحة خدمات نقل الدم رح ننشر، وصفحة الوزارة طبعا وزارة الصحة رح ننشر أماكن وجود سيارة بنك الدم المتنقل حتى نسهل الوصول لكافة المتبرعين
0: إن شاء الله. بدي أشكرك كمان على جهودكم هاي المتواصلة من أجل دعم أهلنا المصابين والمرضى في قطاع غزة، وطبعا في ظل الحاجة المستمرة والملحة في القطاع، فمهم كمان أنه يشارك المواطن في هاي الحملة. أي مواطن بإمكانه أنه يشارك ويقوم بالتبرع بالدم، لأنه قطرة دم واحدة من الممكن أنها تنقذ يعني حياة إنسان في قطاع غزة هو بحاجة ماسة إلى نقل الدم. بدي أشكرك أستاذة رينا مناصرة، مديرة بنوك الدم في وزارة الصحة.
1: بحب أكيد في الختام أنه التبرع لا تستغرق أكثر من نص ساعة من وقت المتبرع، وهي فعلا عملية يقوم فيها يعني يعطي الأمل وفرصة جديدة لأي مريض ينتظر هذه الوحدة، فما تبخلوا بدمائكم في هذه الحملة. نتمنى أن يعني نجد أعداد كبيرة من المتبرعين اليوم بتوجهوا لمراكزنا، وبحب أشكر كل المتبرعين والمؤسسات وإنتوا كمان لاستضافتكم، وفعلا لنشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم. إحنا كلنا جهودنا المتكاتفة رح نوصل لهدف معين إن شاء الله، إنه إيجاد خلق وخلق متبرع طوعي بالدم
0: إن شاء الله. أشكرك مرة أخرى مديرة بنوك الدم في وزارة الصحة لينا مناصرة، وبإمكانكم أنتم

0: شكله أنا وإنت رح ندق ببعض شوي. أخلي فادي يفصلني عن الهواء وأجي عندك على غرفة الكنترول.
1: مش صحيح وروح بلت فترة تمرن لتقدر تبلت البحر.
0: شو بعرفك يمكن بقدر.
2: أنا مبلت البحر قبل بمرة يعني، بس بقدر أحكيك شوي على رواق.
1: بعتقد أنا بعدني عم بحكي كتير على رواق.
2: طب ما المسرحية عم بتقول.
0: وأنا صراحة بحكي شايف يعني مروقني، بس بما أنه عندك خبرة بتبليط البحر يعني بتعرف تبليط. يسعد صباحك يا محمد، بصبح على عازم أشرف داغر ويا كسلانين بحكي لكم شدوا حالكم. معقول في حدا بسمع صوتي وبكون كسلان؟ ما أعتقدش. أم حسن، صباح الياسمين، أبو جواد التميمي، شكرا يا رامز، الله يخلي لك كمان، انت حبايبك واهلك. تحكي لي انوار، انوار عشان المسج ولا انت بدك مني اشي يا رامز؟ عفت تحكي لي، مش اساس بتنموا على الناس انت وسلام ولا مشغولة بالحكي ورا الناس؟ حرك انت عليك حركات يا عبد.
3: هي شتيمة زي ابو ريالة.
0: والله أنا وسلام ولا ممكن ننم على حدا، ولا ممكن، مفروض.
1: هيدي مذيعة وكذابة طبعا.
0: أنت مصر اليوم تخليني أطلع يعني من البرنامج، هم الناس بفكروني كذابة. ماشي. لو أمير هون كان شو حكى لك؟
4: أنا وياك كذابين
0: شكرا يا عبد، هيك شبكت بيني وبين سلام. الله يدلك على فعل الخير. والله يا حسام، سلام متخصص بتبليط البحر، اشي تاني ما بيعرف.
3: تعال احمد، ابو احمد تعال عنا، سلمي مش انا الله حدا يسعدنا.
0: اهو اسمه كمان ابو احمد. يسعد صباحك ابو علي دياب، بيعيد علينا. يسعد صباحك. عيد. انا بقرا في الرساله القديمه، واضح اني مصحصحه. والله مركزه برساله عبود اللي قاعد بيحكي انه انا وسلام بننم على الناس. بس عودي يعزمك على الزغلول، احكي لي عشان تصير بدل العزومه تنتين. بدي اخليه يعزمك يا سلام. تمام فهمت يا رامز، شكرا. أمير بحكي لي بما أنه اليوم آخر يوم إليك بالبرنامج، هدول بيطلبوا برنامج تاني لإلي. لا أنا هيك بفتح بواب على حالي يا جماعة الخير. مين عندك أماني؟ صباح الخير يا أماني. أماني بتقول لي سمعت صوتك اليوم، انصدمت على الإذاعة.
3: أنت حلال تفطري لأنك مخرفنة، خذ الدواء مع الخرفنة.
0: أنا؟ ولا أماني؟ أماني؟ أماني اليوم بتحكي عن لساني إني إيش معسول، على قصدها إني إيش؟ بس ما أنت حطيت قبل شوي إني بكذب. طيب خلونا نروح لفاصل صغير، نرجع معكم في أحلى صباح وأحلى صباح للمتابعين.
5: لإعلاناتكم على رايا FM.

0: اتصل على 0599929995 0599929995. هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
0: هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: يا صباح الياسمين، يسعد لي صباح كل حدا عم بنضم إلنا حاليا وبشوفنا برايا تي في. أنا شايفة إنه المستمعين حتى عم بيطالبوا بسلام، يعني معارفي معارفي أنا. سلام، شو رأيك تيجي تقدم البرنامج جنبي هون؟
1: يطيب لي ألا ألبي كل طلباتكم، وذلك لضيق الوقت المخصص للبرنامج. كل البرامج تشكو من ضيق الوقت، وضيق الوقت يشكو من كل البرامج.
0: خلص أنا بحكي مع هبة نضلنا للاثناش اليوم، موافق؟ صباح الخير يا ريم حبيبة قلبي، يسعد صباحك بما أنك حاليا عم تسمعينا. هم بيشوفوني بضحك بقولوا ليش بتضحكي، ما بيعرفوا انه في حدا قدامي قاعد بضحك فيه.

0: لا يا سامح، أنا هيك زعلت منك. قلنا قديش بالبرنامج؟ هي قلنا ساعة، ضل نص ساعة للبرنامج، وين كاين غايب؟ سلام، شو رأيك من دولار 12 اليوم؟ بما أنه يعني بس اليوم مقدمته، يلا بينك الله. للوحدة موافق يعني؟
1: طلبك مرفوع صدقني على عمياني مشكلتك.
0: آه، وإنت حاطت الأغنية عشاني أنا؟ عشان تقولي طلبي مرفوع؟ يا باي، وأنا اللي بحكي سلام وسلام وسلام وسلام بالآخر سلام. مصطفى الترابي يسعد لي صباحك، أم بسام صباح الياسمين. أحمد اليوم هيك ما بعدت لي، شو بتعملي هون؟ وين نجوى؟ فكرك تعودت شوي على وجودي؟ تعرف انت لو تتركني بس على الهواء اضلني احكي وخلص، ما ناخد ولا موضوع ولا اشي. شو بدك احسن من هيك؟ بدي اريحك. نروح لموضوع تاني، ولطالما النوم فعليا هو بيعتمد وبيركز على صحة الانسان، اذا نمت منيح بتقوم صاحي ومصحصح، واذا ما نمت فاكيد مثل حضرت اليوم رح اكون مش مصحصحة. دراسات كتير أعادت تسليط الضوء على أهمية النوم بشكل أعمق، وبتحكي إنه النوم لساعات غير متوازنة ومش مستمرة شو بتعمل؟ شيخوخة. التفاصيل مع رشا حسونة.
2: لطالما شكل النوم محوراً للعديد من الدراسات والأبحاث العلمية التي سعت إلى تحديد عدد الساعات المثالية التي يحتاجها الإنسان للحفاظ على صحته وسلامة جسده. وفي دراسة حديثة توصل باحثون إلى أن النوم لفترات تقل عن 6.5 ساعات تقريبا أو تزيد عن نحو 8 ساعات يوميا قد يساهم في تسريع التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر ويزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة. واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات ما يقارب 500,000 شخص، حيث تمت مقارنة أنماط نومهم بحالة أعضائهم وأجهزتهم المختلفة. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون ما بين 6.5 ساعات وثماني ساعات تقريبا يتمتعون بصحة أفضل، كما ظهرت لديهم مؤشرات أبطأ للتقدم البيولوجي في العمر مقارنة بغيرهم. وفي المقابل تبين أن من ينامون لفترات أقصر أو أطول من هذا المعدل أكثر عرضة لظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتراجع الحالة الصحية العامة. ويحذر العلماء من أن اضطرابات النوم وقلة الراحة الليلية ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية. ويحذر العلماء من أن اضطرابات النوم وقلة الراحة الليلية ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، من بينها الاكتئاب واضطرابات القلق ومرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. كما ترتبط مشكلات النوم في كثير من الأحيان بأمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. ويؤكد الباحثون أن النوم يؤدي دورا أساسيا في الحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، إذ تشهد ساعات النوم عمليات حيوية مهمة تساعد على استعادة توازن الجسم وتعزيز كفاءة جهاز المناعة وتنظيم العديد من الوظائف الداخلية التي تنعكس بشكل مباشر على الصحة وطول العمر. ورغم ذلك يشير العلماء إلى أن قلة النوم ليست سببا مباشرا لجميع الأمراض، لكنها قد تكون مؤشرا مبكرا يكشف عن وجود مشكلات صحية كامنة تستدعي المتابعة والاهتمام. ويبقى النوم المنتظم والمتوازن أحد أهم العوامل التي تساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من المشكلات الصحية، ما يجعله ضرورة يومية لا تقل أهمية عن الغذاء السليم والنشاط البدني.

سمعت شو بتحكي لك الأغنية؟ نم بكير بتفيق بكير. انت شو بتعمل؟ نم بكير وقم بكير. انت بتنام متأخر وبتصحى بكير.

شكله كاين عليك حركات هيك وهيك تهرب من الدار. يسعد صباحك يا أم مصطفى الترابي، بتصبح على سلام وفادي. سائد بحكي لي انت زعلانة مني. لا والله مش زعلانة منك يا سائد، بس صراحة ما شاء الله من كتر الرسائل، يعني في رسائل بلحق أقرأها وفي رسائل لا، فما تزعل مني. وسعد لي صباحك يا سائد، ولو يعني انت عزيز علينا علينا. ها هاي لإلك يا سائد.

0: ما قصديش على الهوى، قصدي عنك. يا ريت يا ربي كل الصباحات تكون حلوة زيك وزي ضحكتك يا ريم حبيبتي، يسعد لي هالصباح. صباح الياسمين. ام بسام بتصبح على ام جهاد مناصرة. مين اللي بيصبح؟ رستماوي. عمين بتصبح؟ بتصبح على ابو رباح عاشور، ابو محمد، ابو سيد من رستم. يا صباح الياسمين. والله إذا عشانك بدك نمدد البرنامج. سلام قال لي شو؟ قال لي احملي حالك وروحي. عاد أنا والله مستمتعة معكم يعني صراحة. ضفتنا جاهزات؟ عم نشوف بالفترة الأخيرة وعم نلاحظ كمان بأنه في إخبار كتير كبير من قبل المواطنين على الطب البديل، هذا الطب اللي بيستخدم تقنيات معينة مثل الحجامة والمساج والإبر الحديثة. فعليا في كتير ناس بتشوف أنه بتساهم في تخفيف الألم وتحسين الحالة الصحية بعيدا عن الأدوية التقليدية، وفي ناس بتحكي العكس. لحتى نعرف أكثر ونعرف دورها الحقيقي في العلاج ونعرف تفاصيل أوفى، من رحب معنا عبر الخط الهاتفي أخصائية في الطب البديل وزميلتنا أيضا في الإعلام أثار هب الريح. صباح الخير يا أثار.
1: صباح الخير إليك ولكافة اللي عم يسمعونا حاليا.
0: يسعد صباحك. يعني موضوع مختلف، أولا مبارك الشهادة. إحنا بنحكي وهي المرة خلينا نبلش معك يعني أثار بطريقة مختلفة تماما، نحكي إنه في إقبال متزايد من قبل المواطنين لحتى يروحوا للطب البديل مثل الحجامة والمساج والإبر الحديثة اللي هي الإبر الجافة والصينية. فإذا بدنا نبلش معك ونحكي عن هذا التفسير بالنسبة للإقبال، وفعليا هل إحنا صرنا ندور على أي إشي لحتى كمان يخفف عنا الألم يكون أمان بالنسبة لنا وبيساعدنا ولا لا؟
1: أكيد صحيح. وفي بداية ما تفضلتي زميلتي أنه موضوع أنه أي مواطن بشعر بالألم طبيعي يتجه لمراكز الطب البديل حتى يحصل على نتيجة تريح جسمه. هلأ بدنا نحكي عن أسباب الإقبال للطب البديل. هلأ لما بدنا نحكي عن الحجامة أكيد إحنا بنحكي عن أسباب دينية خاصة في موضوع الحجامة. بتعرفي طبعا الحجامة قديش إلها فوائد للجسم، وطبعا بعد ما أنا قرأت عن هذا الموضوع بصراحة اللي شجعني أكثر كان يعني السبب الرئيسي اللي شجعني أروح بهذا الاتجاه، صدقا تفاجأت من كمية الأمراض اللي بتعالجها الحجامة في حين إنه الطب الحديث عجز عن معالجتها. بنحكي عن أمراض بتتعلق بالعقم، لا يعني وهي المشكلة طبعا مش دايما بنلاقي لها حل ودواء في العلاج الحديث.
0: صحيح.
1: أيضا كثير من الأمراض الثانية زي القولون العصبي، زي الشقيقة، زي الجيوب، بالإضافة لهي الأسباب الدينية. أنت بتعرفي ممكن أحد تقنيات الطب البديل يكون بديل عن إجراء العمليات الجراحية. طب إحنا ليش نوصل حالنا لهي المرحلة وليش إحنا نرهق أجسادنا ونروح لتكلفة كتير عالية؟ فهذا كمان سبب آخر خلى الناس تتجه للعلاج من خلال الطب البديل لأنه تكلفته أقل، وأنت بتعرفي طبعا الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة اللي بنعيشها. أيضا إذا بدنا نحكي عن بعد فترة كورونا يعني بعد 2020 زاد الإقبال بشكل كبير على موضوع الطب البديل لأنه صار في زيادة وعي لدى الناس بأهمية هذا الطب، وبالتالي نرجع بنحكي نحكي أنه الأدوات تعددت، الأساليب تعودت للطب البديل،
0: والناس أساساً عم بتشوف حالها كمان يا أثار أنه عم تتحسن. فبالتالي لما أنا مثلاً بدي أسمع من شخص أني أنا والله رحت وعملت حجامة أو أخذت إبر جافة أو صينية وتحسنت، فبالتالي الواحد بتشجع كمان أنه هو يروح يجرب نفس الإشي.
1: أكيد طبعاً. بس في يعني نقطة مهمة لازم الناس تكون عرفتها بالنسبة مثلا للحجامة، وللأسف في عندنا بعض المعتقدات الخاطئة أنه ممكن يستسهل الموضوع أنه إحنا بس بدنا نصفت هالكاسات على ظهر المريض وخلص أنه نسحب منه دم وإحنا هيك بنكون عملنا الإشي الصح. لا، الحجامة إذا ما انعملت على يد أخصائي في الطب البديل ممكن لا سمح الله يسبب خطر للمريض. يعني إذا بتحبي بنحكي عن الموانع.
0: نعم.
1: مش أي شخص شخص فينا بيقدر يتوجه لموضوع الحجامة. أنا مثلا من الناس اللي بعاني من فقر الدم، هذا الموضوع سبب كافي خليني أبتعد عن موضوع الحجامة.
0: نعم.
1: إشي تاني، في كتير ناس نتيجة لأمراض ومشاكل صحية عندهم في جسمهم بتناولوا بعض المميعات وكتير من الأدوية اللي بتكون مضادة لتخثر الدم. بصراحة هدول الناس ما بنفع نهائيا كمان يعملوا حجامة، لأنه راح تسبب لهم نزيف لا سمح الله، وإحنا بغينا عن كل هاي المخاطر. وفي طبعا كمان يعني الله يشفي الجميع مرضى السرطانات، أكيد لا ينصح نهائيا بالاقتراب من موضوع الحجامة خاصة الدموية. واعتقاد خاطئ، إذا نحكي عن المعتقدات الخاطئة، الحجامة مش إنه بنتخلص من الدم الفاسد، لا. هلأ بطبيعة الحال الدم المفروض داخل جسم الإنسان يتعالج في الطحال، فجزء من كمية الدم في جسم كل حدا فينا ما بيروح للطحال، فيجب التخلص منه، والتخلص من هذا الدم بيكون عبر الحجامة.
0: نعم. طب إذا بدنا نحكي إنه في يعني معروف إنه في تواريخ معينة أيام معينة يفضل إنه يتم عمل الحجامة، لو نحكي عن هاي التفاصيل كمان لحتى المستمعين يفهموا ويستفيدوا.
1: أكيد طبعا عمل الحجامة يفضل تكون في الأيام النبوية، بنحكي عن 17-19-21 من الشهر الهجري وليس الميلادي. ممكن بعض الناس تخربش بصراحة، يصير عندها لبس في هذا الموضوع. طبعا هذا ما بيعني أنه ما بنقدر نعملها بأي وقت تاني، لا، الحجامة متاحة بأي وقت، وما ممكن أنه تكون في ظروف جوية معينة، لا، بس يفضل يكون الجو إلى حد ما دافي أو معتدل لحتى يكون يعني مناسب أكثر لصحة المريض. ولكن ينصح أنه ينعمل ب 17 أو 19 أو 21 من الشهر الهجري.
0: نعم. طيب يعني من ضمن كمان اللي لفتني في الشهادة لإلك أثار، بتحكي فيها كمان عن أنك أخذت شهادة فيما يخص الإبر الحديثة، الإبر الجافة والصينية.
1: صحيح.
0: فإذا بدنا نحكي شو الفرق بينهم، فوائدهم، متى مثلا بتروحوا لحتى تعملوا الإبر الجافة للشخص اللي بيجي عندكم، أو حتى الإبر الصينية؟
1: أكيد. هلأ أنا رح أوضح لك يعني أبرز الفروقات بيناتهم. هم إجمالا يعني يتم استخدامهم لتسكين الآلام. هلأ ما بنقدر نحكي هدول أهم من هدول، هدول أشمل من هدول، لا. هلأ في بعض الحالات المرضية بتحتاج لإبر جافة، في بعض الحالات بتحتاج للإبر الصينية. كيف يعني؟ الإبر الجافة تستخدم لحالات التشنجات العضلية، يعني ممكن يجيك شخص مريض عنده تشنجات عالية في منطقة الظهر مثلا، في منطقة الأكتاف، بهاي الحالة نستخدم له الإبر الجافة. هاي الإبر بتشتغل تستهدف نقاط الزناد العضلي اللي بنسميهم تريجر بوينتس. هدول النقاط اللي بنشتغل عليهم الهدف منهم تسكين الألام، بيعملوا على إرخاء العضلات، تخفيف هاي التشنجات، بالتالي بتسهل الحركة للمريض. طبعا توضع للجسم حسب حالة المريض وحسب يعني حجم الألم من 5 دقائق إلى ربع ساعة، وأحيانا ممكن أكثر، تستخدم عادة أكثر شيء لمناطق الكتف والظهر. هذا بالنسبة للإبر الجافة. أما الإبر الصينية، طبعا الإبر الصينية هي يعني بنعتبرها ضمن أدوات الطب الصيني التقليدي القديم جدا جدا، شكلها يشبه إلى حد كبير الإبر الجافة. لكن هاي الإبر الصينية شو وظيفتها وشو بتختلف عن الجافة؟ إنها بتستهدف نقاط الطاقة، نقاط الطاقة في الجسم بهدف أنه تعيد التوازن والطاقة لجسم الإنسان. بنستخدمها عادة لتحسين الصحة العامة، علاج الصداع، التوترات، تسكين الآلام. بنقدر نستخدم الإبر الصينية مع أعشاب الموكسا وأيضا مع الكهرباء، بنحكي تحديدا هون عن جهاز التنس، بنقدر نستخدمه مع الإبر الصينية حتى يعطي طبعا نتيجة أكثر كفاءة وفاعلية. فهذا هو الفرق بينهم، الفرق مش كتير كبير، يعني بيشتركوا في بعض النقاط إنهم النوعين من الإبر يستخدموا لتسكين الآلام عادة.
0: نعم. طب في حالات معينة هي عم تستفيد من هاي التقنيات، يعني حالات معينة ينصح إنه تروح لحتى تستخدم الإبر الصينية والجافة وحتى الحجامة؟ يعني في حالات مثلا أنا ممكن أحكي إني أنا بعاني من ألم من ظهري، بس أنا مش عارف مثلا أروح أعمل حجامة ولا أروح أخذ إشي تاني.
1: هلأ أنا كأخصائية طب بديل يعني أنا ما بعتبر حالي هنا دكتورة، فإذا إحنا بدنا نكون بالسليم وبدنا نكون إنه إحنا نعطي النصيحة الأفضل للناس.
0: نعم.
1: الأفضل هلأ بعيدا عن موضوع التشنجات، لأنه عادة بيكون التعامل معها بالأمر السهل، ولكن في بعض الحالات عندها حالات مرضية معينة، يفضل عشان صحة المريض ونكون بالسيف سايد، المفروض أنه يتم استشارة الطبيب المختص اللي بتابع حالة المريض وهو ينصح أنك تتوجهي لموضوع الطب البديل، مسجات، تدليك هاي المنطقة المعينة، استخدام حجامة، استخدام إبر. ممكن الطبيب عنده رؤية شمولية أكبر وبيقدر يقدم النصيحة للمريض. هلأ كتير في ناس بتروح باتجاه الحجامة تحديداً لتتخلص من أمراض وحالات بتعاني منها ما قدر الطب الحديث يعالجها زي ما حكينا في بداية الحديث.
0: صحيح. فبالتالي يعني كمان الطب البديل عن جد في له كمان فعالية ودوره حقيقي في العلاج، تخفيف من الآلام للمواطنين، للأشخاص اللي بلجأوا للطب البديل. يعني صراحة عن جد حديثك ممتع، وهناك تفاصيل أنا كتير حابة أسألك عنها، لكن بسبب ضيق الوقت من الممكن أنه يكون في إنا لقاء آخر نحكي في تفاصيل أخرى إن شاء الله خلال الفترة القادمة. بدي أشكرك مرة أخرى، أخصائية في الطب البديل أثار هب الريح وزميلة أيضا، شكرا لك.
1: شكرا لك.

0: بلاش تحكي له بقلب مقهور، سني ما عم يضحك رغم سني، عايش وحيد بعيشتي مستور، لك ما في حدا ما في حدا بده قرش مني.
1: شو القصة شغل بالي برمت الدنيا عليك، صار لك مدي على هالحالة، ليش عم تعمل هيك؟ مهموم أنا همي أكبر، مظلوم ايه انا يمكن اكتر، اقوم حاجة تتحسر ما كل العالم هيك.

0: ما احنا كنا حلوين مع بعض، ليش هالاغاني هلا اللي هيك؟ لشو بتلمح لي يعني؟
1: شو القصة شاغل لي بالي برمضان؟
0: اه طبعا حقلك بالمستمعين اكيد.

أكثر من حدا صار حكي لي إنك بتغاوز سلام بالأغاني، ليش؟ ما بتحبش تحط لي أغاني حلوة وجميلة يعني؟ مظلوم طبعاً. أنتوا أساساً كلكم مظلومين، إحنا اللي بنعمل كل إشي. إن بسامي بتحكي لك بدنا أغنية لفضل شاكر أو ملحم بركات، والله صراحة هيو سلام قدام يعني، أنا بس ببلغ، اللهم إني بلغ.

0: هي الأغنية حكت هيك ولا أنت حكيت إشي؟ عشان مركزة بالتليفون. إيش قلت؟
1: حاطتها الدنيا عكتافك حاملها السلم بالعرض.
0: والله شكلك حكيت إشي وأنا ما سمعت. ليش يعني ما يكون صباح مني أنا كمان لهاني أبو النعيم؟ يسعد لي صباحك يا هاني أبو النعيم، أنت وركاب اللي عم تسمعونا حاليا، يسعد لي صباحكم، خليه يدير باله عليكم. سوق على مهلك،
1: روقها بتروح،
0: سوق على مهلك.
1: سكر دينيك شوي، غمض ندفي عينك.
0: والله أنا مش عارف يا رامز، يعني أنا ما بسمع كتير إلا لما بكون موجودة هون، يعني بسمع شو الأغاني اللي بحطها لنجوى، فمش عارفة، بس هو بيدللكم هاي مبين، يعني هو ما شفت. بعدين سندس بتقول كل إشي من سلام حلو ومزوق. شكرا يا سندس، شكرا. أصلا كل إشي بيعمله سلام مزوق فيه. هو أنا بحس هيك لما بحكي لسلام ما تحط هاي الأغنية يصير يهزلي براسه، ما بلاقيها غير طلع على الهواء. يا الله شو بحب المجاكر هالزلمة. هي حتى عزام بصبح على هاني أبو النعيم، يسعد صباحك هاني. والله رسالتك أنا هلأ شفتها يعني، فحقك علي. من عميد دوكات للشباب في طول كرم، يسعد صباحكم، صباح الياسمين. محمد علاونة، أنت اللي سألتني كمان امبارح يمكن. لا أنا ما بقدم برامج يعني في رأي، بس اليوم جيت هيك استثناء، أنا امبارح استثناء عشان نجوى مجازة. اللي بيقدم بانوراما رايا، لا مش انا.
1: شبك حبيبي،
0: الله
1: جلب الهوى،
0: الله عليك.

0: هلا انت كيف بدك تقنعني اخلص البرنامج؟ هلا تيسير جبارك والعام وانت بألف خير، الله يشافيك ويعافيك يا رب. ما انا شايفة حبك لإلنا يا عزام، والله نيالنا. حازم وين رسالتك؟ حازم بعد صباح خاص لإلي، شكرا يا حازم، شكرا شكرا لإلك. أنا دائما الجندي المجهول، بس اليوم طالعت لكم، هي صوتي بالعلى عندكم. مش ناوي ناخد آخر تقرير يا سلام؟ طب ليش؟ ولا بأي طريقة؟ طب والله تعبت وأنا بحضر لك.
1: أيوه أنت كاين جرينتش على الدقيقة بالضبط 3 دقايق. والدمع
0: الله يسامحك بس. طب قولي من امبارح ما بدك تاخده، كان ما تعبت وحضرت لك اياه. اللي بعت لي خاص نص نور ومراد، طلاب جامعة الزيتونة، يسعد صباحكم. يا سلام، قولي انهي يا زلم، لسه ضايل كم دقيقة. نديل هي بحكي معها هون.
2: وهي مدير المشروع، عامل زيارة للمشروع.
0: في حدا بيحكي أو اسمه نضال بقول رجعوا نجوى اللي بتحكي صوتها صغيرة. الله يسامحك بس، عاد والله إني بحبكم كلكم. امي بالعاده كانت لما بدها تحكي مثلا بحبكم كلكم، بس زي ابني
3: مهيضه في الجناح.
0: زي ابني، قد ابني وحياه ابني، بحبكم كلكم قد بعض. خلص يا سلامه، فهمت، هيني بدي امشي حالي. والله خلونا نصبح على شداد، ما أنا بستنى تكمل لي إياها. شركات مجمع سيلة الظهر التجارية،
4: شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
0: شفت أنا كنت بستنى تحط لي إياها. طب نروح لمين؟ ملحمة ومشاوي الزغلول.
4: مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول.
0: يعني أنا أعيد من وراك ولا أنت تعيد من وراي؟ ايش بتحب؟ انا عارفه شو بتحب.
5: حبة تطلع فراشك.
0: نروح لشركة البريق للمنظفات، اللي عندهم سمارت وكمان روايح اللي بتهفهف غير شكل. بنك القاهرة عمان مع النمو، وأفضل يا سلام. سوبر ماركت شيني، شيني إكسترا. وختامها مسك مع شركة الجنيدي للمنتجات والألبان المواد الغذائية. لا أحكي لهم باي. طيب قبل ما نخلص معناتها يا سلام، او انا خلصت فعليا، بس يعني قبل ما تطردني شو بتحبي تسمعهم قبل ما احكي لهم باي؟ احكي كلمتين وبعدها اروح. طيب قبل ما يطردني سلام، يعني صراحه انا انبسطت كثير معكم بوجودي معكم امبارح واليوم. شكرا لكل حدا يعني كان يبعث لنا رسائل يصبح علينا. مكانتكم ووجودكم دائما حاضر، يعني شفتوا بغيب بغيب بغيب، بس برجع برأيكم يعني متذكريني، وأنا متذكرتكم طبعا. شكرا لكم مستمعينا أحبائنا متابعينا، كنت أنا معكم أنوار مطرية، سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، ملك من مايسترو، فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، كونوا سالمين.

0: هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: وأول أوردر

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اعتقال ومداهمة للمنازل إلى جانب تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين. سلطات الاحتلال تهدم فجر اليوم محال تجارية في سوق الخضار المركزي الحسبة في بيتا جنوب نابلس. مستوطنون يقيمون اليوم بؤرة استعمارية جديدة قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة، تهدف إلى فرض واقع استعماري جديد على الأرض. مستوطنون يهاجمون صباح اليوم بلدة بورين جنوب نابلس، كما حاولوا الهجوم على أحد المنازل في القرية وتصدى المواطنون لهم. وثيقة داخلية للشرطة الإسرائيلية تكشف أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير يعرقل ويؤخر نشر معطيات وبيانات عامة تتعلق بالجريمة والأسلحة واقتحامات الأقصى واعتداءات المستوطنين، ما يحرم الإسرائيليين من الاطلاع على معلومات يفترض أن تكون متاحة. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوعزان صباح اليوم بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت مع استمرار التصعيد وتعميق العمليات البرية في جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 9 بلدات وقرى في جنوب لبنان، مطالبا إياهم بإخلائها تمهيدا لقصف مواقع فيها. أسعار الذهب تنخفض بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم متأثرة بارتفاع الدولار وأسعار النفط، ما حد من الإقبال على المعدن النفيس. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: رايا FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM،
5: 98.3 FM،
0: في الشمال 96.4 FM،
5: 96.4 FM،
0: أريحة والأغوار 96.8 FM،
5: 96.8 FM،
0: جنين والجليل 98.3 FM،
5: 98.3 FM.
6: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا FM.

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار

0: للألبان والمواد الغذائية. شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
1: سمعت اليوم بالإذاعة أن مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
2: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته، زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
1: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
2: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة، وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
1: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
2: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
3: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازم للبالوع.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. أغنيات الزمن الجميل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر أن التأمين هو حماية لك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اعتقال ومداهمة للمنازل إلى جانب تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين. سلطات الاحتلال تهدم فجر اليوم محال تجارية في سوق الخضار المركزي الحسبة في بيتا جنوب نابلس. مستوطنون يقيمون اليوم بؤرة استعمارية جديدة قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة، تهدف إلى فرض واقع استعماري جديد على الأرض. مستوطنون يهاجمون صباح اليوم بلدة بورين جنوب نابلس، كما حاولوا الهجوم على أحد المنازل في القرية وتصدى المواطنون لهم. وثيقة داخلية للشرطة الإسرائيلية تكشف أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير يعرقل ويؤخر نشر معطيات وبيانات عامة تتعلق بالجريمة والأسلحة واقتحامات الأقصى واعتداءات المستوطنين، ما يحرم الإسرائيليين من الاطلاع على معلومات يفترض أن تكون متاحة. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوعزان صباح اليوم بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت مع استمرار التصعيد وتعميق العمليات البرية في جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 9 بلدات وقرى في جنوب لبنان، مطالبا إياهم بإخلائها تمهيدا لقصف مواقع فيها. أسعار الذهب تنخفض بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم متأثرة بارتفاع الدولار وأسعار النفط، ما حد من الإقبال على المعدن النفيس. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
4: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه سلسلة القتل يقدم الصحفي والباحث أندرو كوكبن قراءة نقدية لتطور الحروب الحديثة في عصر التكنولوجيا، مركزا على الطائرات المسيرة والعمليات العسكرية التي تدار عن بعد. ويرى المؤلف أن الحروب لم تعد تعتمد فقط على الجيوش التقليدية، بل أصبحت تقوم على منظومة متكاملة من الاستخبارات والمراقبة وتحليل البيانات وتحديد الأهداف وتنفيذ الضربات الدقيقة فيما يعرف بسلسلة القتل. ويوضح الكتاب أن الطائرات المسيرة لم تحدث تحولا تقنيا فحسب، بل غيرت أيضا طبيعة اتخاذ القرار العسكري، إذ بات بالإمكان تنفيذ العمليات العسكرية التي تستهدف الأهداف على بعد آلاف الأميال بصورة باتت تخترق فيها وبشكل نوعي ساحة المعركة. ويطرح المؤلف تساؤلات حول مدى دقة هذه العمليات وحول الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والخوارزميات في تحديد الأهداف. كما يناقش كوكبن التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام المسيرات، خاصة عندما تؤدي الأخطاء الاستخباراتية إلى استهداف المدنيين أو أشخاص لا علاقة لهم بالنشاطات العسكرية. ويشير إلى أن السرية التي تحيط بهذه العمليات تجعل من الصعب أحيانا تقييم نتائجها الحقيقية أو محاسبة المسؤولين عنها. الرسالة الأساسية للكتاب هي أن التكنولوجيا مهما بلغت دقتها لا تستطيع إلغاء أخطاء البشر أو تعقيدات الواقع السياسي والأمني. فالحروب الحديثة أصبحت أكثر اعتمادا على البيانات والشاشات والقرارات البعيدة المستندة إلى تقنيات مختلفة بما يشمل الذكاء الاصطناعي، لكنها ما زالت تحمل التحديات الإنسانية والأخلاقية نفسها التي رافقت الحروب عبر التاريخ. ويعد الكتاب من الكتب المهمة لفهم التحولات التي أحدثتها الطائرات المسيرة في الاستراتيجية العسكرية، ولإدراك كيف تعيد التكنولوجيا رسم مفهوم القوة والصراع في القرن الحادي والعشرين. هذا الكتاب والصادر عام 15 و2000 ميلادي شكل الأساس للتعامل مع عالم المسيرات الذي نراه يزدهر اليوم. لاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بي.أس الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى منه.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
4: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
5: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
6: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1:00 ظهراً.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي. هذا برنامج الواحدة الإخبارية، نقدمه إلى حضراتكم من رايا أف أم. والبداية بالعناوين. مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح يبدأ العد التصاعدي من غرف العمليات. الجرحى يؤكدون الاستمرار في اعتصامهم حتى الوفاء بالتعهدات. الاحتلال يمدد اجتياح مخيمي نور شمس وطول كرم. تفاصيل هذه الملفات سيداتي سادتي تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة.
8: أهلا بكم إلى موجز لآخر الأخبار من رايا أف أم. مدير مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح الدكتور رائد حسين يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية داخل المستشفى نتيجة تعطل المولدات الكهربائية ونقص قطع الغيار اللازمة لصيانتها، مؤكدا أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد بتوقف المزيد من الأقسام الحيوية التي يعتمد عليها مئات المرضى يوميا. سلطات الاحتلال تسلم مواطنا اختارا بهدم منزله ومنشأته التجارية في بلدة جبع شمال القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. قوات الاحتلال تقتحم صباحا جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة وتجري تحقيقا ميدانيا مع عدد من الطلبة داخل الجامعة قبل أن تنسحب من المكان دون الإبلاغ عن اعتقالات. مستوطنون يهاجمون صباحا بلدة بورين جنوب نابلس ويمنعون مزارع من العمل في أرضه ويحاولون الهجوم على أحد المنازل في القرية. لجنة الكنيسة تصادق صباحا على مشروع قانون حل الكنيسة 25 في خطوة تمهد لعرضه لاحقا اليوم على الهيئة العامة للكنيسة للتصويت عليه في القراءة الأولى. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال مدينة ريحة وينفذون أعمال تجريف تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد على الأرض. وزارة النقل والمواصلات تعلن عن تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع التي جرى اعتمادها في شهر نيسان الماضي. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يصدر توجيهات بتنفيذ ضربات تستهدف مواقع في الضاحية الجنوبية في بيروت. الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن طهران تدرس خيارات الرد على تصعيد اعتداءات الاحتلال في لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، ويكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار.

0: أهلا بكم من جديد. حضر مدير مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة الدكتور رائد حسين من توقف وشيك محتمل لأقسام حيوية في المستشفى بخلاف غرف العمليات نتيجة تعطل مولدات الكهرباء بما يهدد حياة العشرة من المرضى. وقال الدكتور رائد حسين في مقابلة مع رايا إن الأزمة وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة في المستشفى الحكومي الوحيد العامل في المحافظة الوسطى في قطاع غزة ويقدم خدماته لأكثر من 500 ألف نسمة من السكان والنازحين.
1: مستشفى شهداء الأقصى يقع في منطقة مركزية لمحافظات قطاع غزة، حيث المحافظة الوسطى استقبلت لا يقل عن 200 أو 300 ألف نازح من كافة أجزاء قطاع غزة، وعدها الأصلي 350 ألف، يعني الآن عدد السكان يتجاوز 500,000 يسكنون في المحافظة الوسطى. ويعتبر مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الحكومي الوحيد الموجود في هذه المحافظة ويغطي خدمات هؤلاء المرضى. إذا تحدثنا عن مستشفى شهداء الأقصى كخدمات صحية، طبعا الحديث هنا يطول عن مستلزمات ومستهلكات وغرف عمليات وأجهزة غسيل كلوي وطاولات العمليات، فالاحتياج كبير لا نستطيع أن نحصره بشيء. لكن ما أخرجنا عن صمتنا بالأمس هو أن الأمر أصبح يصل كما يتحدث العرب إلى العظم، حيث أن أصبحنا نستنزف في مقدرات لا نستطيع أن نبدلها أو لا نستطيع أن نقوم بصيانتها. المستشفى منذ بداية الحرب وهو يعمل على مولدات خاصة به، هذه المولدات لا تستطيع العمل على مدار الساعة، لكن على مدار السنوات الماضية كانت تعمل على مدار الساعة. كان لدينا مولدين رئيسيين يغذيان المستشفى، لقد تعطلا قبل حوالي عام، لم نستطيع صيانتها بشكل كامل. أحدهم خرج عن الخدمة، وقد تحدثنا مع عدة شركات في قطاع غزة حيث عجزت هذه الشركات عن صيانته وتم تحويله إلى قطاع غيار. المولد الثاني موجود داخل المستشفى والآن نبحث عن وسيلة لصيانته، وحتى اللحظة متوقف. لذلك اضطررنا للعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة للعمل على مولدات الاحتياط وهي بكفاءة أقل وبقدرة أقل. ومن حيث وصلت هذه مولدات الاحتياط وقامت بالعمل لم نستطيع أن نقوم بتشغيل المستشفى بشكل كامل، فنحن نقوم بتشغيل جزء، والجزء الآخر نقوم بتوزيع الكهرباء عليه في ساعات محددة وإطفائها في ساعات محددة. وكنا حريصين خلال الفترة الأخيرة تقريبا في السنة الأخيرة ألا تمس المراكز الحيوية أو الأقسام الحيوية داخل المستشفى، وكنا نقوم بتقسيم الأحمال على أقسام المبيت داخل المستشفى طوال فترة الماضية وإحنا ندير الأزمة. وطبعا أكيد تعلمون كان لدينا إشكالية فيما يختص بالزيوت، وكان هناك مناشدة كانت قبل عدة أشهر بفضل الله عز وجل وصلنا جزء من الزيوت الخاصة في المولدات، ولكن الزيوت لا تكفي لوحدها للعمل في المولدات، فنحن بحاجة أيضا لقطع غيار لهذه المولدات إذا كنا أردنا أن تستمر هذه المولدات بالعمل.
2: نعم.
1: الحدث بالأمس كان حدث جلل، حيث أن أحد المولدات الاحتياط القائم على تشغيل جزء من المستشفى تعطل، لم نستطيع تشغيل الأقسام الحيوية داخل المستشفى، واضطررنا إلى إغلاق غرف العمليات في وجه مرضانا في هذا اليوم. والخشية الأكبر وهو ما نتحدث فيه في الإعلام بشكل دائم أن تتدحرج بين الكرة وأن يكون هناك إغلاق لأقسام حيوية أخرى. نحن نتحدث أقسام الحيوية، اليوم أغلقنا العمليات، لدينا تقريبا 6 أطفال خدج مع حوالي 12 طفل في أقسام الحضانة، لدينا حوالي 150 مريض يقوم بعملية الغسيل الكلوي داخل المستشفى بشكل يومي، لدينا حوالي 50 مريض يقوم بالغسيل من 150، لدينا حوالي 6 مرضى في العناية المكثفة، يتلقون خدماتهم على مدار الساعة. لدينا أربع أسرة لعناية الأطفال تعمل على مدار الساعة. فنتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة، نتمنى أن نستمر في تقديم خدماتنا لأبناء شعبنا، نتمنى أن يسمع هذا العالم صوتنا وأن يمدنا بمولدات، بخط كهرباء، بقطع غيار، أن يكون هناك قرار واضح مساعد لكي نستطيع أن نستمر في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا.
0: هل من إطار زمني واضح دكتور رائد حسين للدخول في المرحلة الحرجة التالية في عمل مستشفى شهداء الأقصى إذا ما استمرت الأزمة على حالها؟
1: الله كريم، هذا سؤال صعب، لقد سألته منذ الأمس، لكن من يتحدث هو المولد. لقد تحدثنا قبل شهر عن الزيوت وغسرة الزيوت، وهذا الشيء أنقذ جزء مما سينقاذ داخل المولدات، واستطاعت المولدات أن تستمر معنا في العمل. المولدات تعمل على مدار الساعة على مدار 3 سنوات الماضية. فصحيح من يتحدث بالزمن هو المولد، المولد يعمل، نحن نعمل. المولد نحتاج صيانة، احنا يعني عملنا صيانة قبل ذلك لأحد المولدات لعدم وجود قطع غيار، اضطررنا بالتنسيق مع الورشة المركزية في وزارة الصحة، قمنا بسك مولد عطلان وأخذ قطعه ونقله إلى المولد الجديد. هذه ليست صيانة، حيث أنت تأخذ قطعة مهترئة تضعها في مولد لكي تقوم بتشغيله. فالمولدات هي اللي من تتحدث بالزمن. أنا لا أعلم الزمن، احتمال يكون يوم يومان شهر، ولكن المولدات الآن تعمل بأقل من كفاءتها، أقل من 40% من كفاءتها. نحن من حوالي عام نقوم بتشغيل المستشفى بالعموم.

0: دكتور رائد حسين مدير مستشفى شهداء الأقصى، كنت معنا من دير البلح. أعلن جيش الاحتلال مساء أمس عن قرار بتمديد عملياته العسكرية في مخيمي طول كرم ونور شمس حتى نهاية تموز يوليو القادم. وجاء في بيان نشره الجيش أن القرار يشمل منع الدخول بشكل فردي أو عبر المركبات إلى المخيمين. واعتبر رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم فيصل سلامه أن هذا القرار يمثل استمرارا لمعاناة آلاف الأسر التي أجبرت على النزوح القسري وتعيش واقعا إنسانيا صعبا. وأوضح في مقابلة مع رايا أن عمليات الهدم التي طالت مئات المنازل والمحال التجارية وما رافق ذلك من تدمير للبنية التحتية يعكس سياسة ممنهجة ضمن خطة تهجير تحاول من خلالها دولة الاحتلال إلغاء صفة اللجوء.
1: لا جديد على هذه السياسة العنصرية الإسرائيلية بحق شعب فلسطين في الضفة وغزة، وهذا عدوان ما زال مستمر، وهذه خطة أمنية ممنهجة، استمرار العدوان وأيضا ممارسة وتنفيذ سياسة التهجير القسري لأبناء شعبنا من مخيم طول كرم ونور شمس. على المدار عام ونصف هناك احتلال المخيمات، تحويلها إلى سكنات عسكرية، وأيضا يأتي هذا العدوان واستمرار الاحتلال في المخيمات بعد طبعا عام ونصف من التدمير والتخريب وهدم البيوت وإتلاف كل محتويات المنازل في البيوت يعني والعبث فيها. هذا يأتي بخطة أمنية ممنهجة باستمرار الوجود وأيضا تدمير والمخيمات والقضاء على قضية اللاجئين وإلغاء صفة اللاجئين وتدمير وتخريب ما يجري. هذا القرار التمديد يأتي بعد عدة قرارات صادرة من قبل السلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتمديد العسكري لوجود واستمرار الاحتلال في داخل المخيم. هذا الشيء مخالف طبعا، تمديد قرار مخالف للقانون الدولي والإنساني والأخلاقي، لكن للأسف يعني هذه قرارات باطلة، والتمديد يعني يعتبر قرار عنصري إسرائيلي مستمر في هذا النهج الغير قانوني، لكن للأسف أمام صمت دولي لا يحرك ساكنا، أمام مجتمع دولي لا يطبق القرارات اتجاه ما يجري من طرد السكان والتهجير وهدم البيوت. يعني جميع هذه القرارات تتنافى مع المبادئ الإنسانية، لكن الاحتلال هو يصر باستمرار عدوانه وأيضا استمرار المعاناة. يعني هناك هو لا يكفي فقط أنه يقوم بتدمير البيوت وهدمها وحرق وتخريب على مدار عام ونصف يخرب، ولكن كمان هو يستمر في استمرار معاناة كبيرة جدا لآلاف النازحين. نتحدث عن مخيم نور شمس وطول كرم ومخيم جنين، هناك 41,000 حقيقة نازح يعيشوا كمان بظروف صعبة جدا. المجتمع الدولي نقول دائما للأسف يعني يتحمل مسؤولياته، لكن هذا المجتمع أصبح ظالما اتجاه معاناة مستمرة لنازحين بعدين عن بيوتهم بدون مأكل ومشرب وبدون مسكن، وهناك أيضا الظروف الإنسانية والاقتصادية ببطالة فقر حرمان، لا يوجد أي مصدر مالي كمان للنازح حتى هو يستمر في انفاق المصاريف اليومية التي يحتاجها في ظل وضع اقتصادي أيضا، وعدم توفر سبل لدفع حتى الأجارات لأصحاب الشقق والعمارات والمأكل والمشرب والتعليم والحياة الإنسانية. هذا
0: يعني هذا يدفعنا للتساؤل عن أوضاع النازحين أستاذ فيصل سلامة في هذه المرحلة التي يجري فيها تمديد العمليات العسكرية لجيش الاحتلال على الأقل في محيط مخيمي نور شمس وطول كرم وفق الإعلان الأخير.
1: يعني حقيقة تفاجأ جميع أبناء سكان مخيم طول كرم ونور شمس، كان تفاجأ، كان الكل يعني ينتظر ويترقب أن هناك احتمال كبير جدا أن يكون هذا آخر تمديد، وفي أمل كان في العودة إلى المخيم. فحقيقة عندما أصدرت قوات الاحتلال في الأمس قرار التمديد، حقيقة كان

0: كبيرة جدا لكل النازحين التي تعيش ظروف قاهرة وصعبة، خاصة من المتواجد في مراكز اللواء والتي لا يوجد فيها خصوصية على الإطلاق، وأيضا الغالبية الذي قام باستئجار البيوت وهناك تداهمهم أثمان المياه والكهرباء والأجرة. حقيقة ظروف النازحين صعبة جدا، اللي مش يعني هو عايشها لن يستطيع أن يتحدث فيها بعمق المعاناة وحقيقة الوضع الاجتماعي والسياسي والإنساني. صعب جدا، أنا أتحدث معك وهناك يعني ألم كبير جدا بواجه النازح يوميا، هناك مشاكل نتحدث عنها كبيرة جدا في ظل أن وكالة الغوث تراجع دورها كبير بحكم المؤامرة وكالة الغوث وتجفيف مواردها المالية من قبل دول مانحة وتبرعة، فعلا تراجع هذا الدور وما تعني كمان السلطة الوطنية من قرصنة أموالها والحصار المالي أيضا السلطة كمان من خلال وزارة التنمية تراجع هذا الدور بسبب العجز المالي التي تعيش الوكالة وأيضا السلطة الوطنية، فهذا كله بالتأكيد انعكس سلبا على حياة المواطن الفلسطيني بشكل عام، ولكن تحديدا النازح الذي هو يختلف كليا عن المواطن الذي يعيش في بيته، في هناك مزارع وهناك مصالحه الإنسانية وأيضا الاجتماعية والاقتصادية، لكن النازح هو أصبح وحيدا يعاني يطارد من كل الظروف الإنسانية الصعبة. في حقيقة يعني أتحدث إليك ويسمعني الجميع أن النازح كمان في ظل استمرار العدوان وفي ظل تمديد القرار العسكري الظالم لفترة أطول لمكوث الاحتلال في المخيم، وإن كانت في عودة كمان للمخيم أخي العزيز سيكون الوضع مأساوي، يعني يحتاج المخيم إلى سنوات عديدة بعد البنية التحتية والتأهيل والإعمار وما مصير من هدم بيته. لا يوجد لحد الآن أي شيء في الأفق في الجانب السياسي أو حتى القانوني والإنساني أن من فقد بيته وهدم، وأيضا الباقي كمان معظم البيوت في المخيمات لا تصلح للسكن الآدمي، بنية تحتية، فحقيقة ستكون كمان مأساة في العودة أن من سيقوم بتأهيل وإعمار.
1: في نصف دقيقة أستاذ فيصل سلام، هنالك وقفة اليوم ستكون احتجاجا على قرار التمديد.
0: نعم، هو هناك مبادرات صدرت من أبناء المخيمات في تركاري ونور شمس، ستكون هذه الوقفة أمام مكتب المحافظ هي لإيصال رسالة للمستوى الرسمي والعالم أجمع أن يعني إلى متى استمرار العدوان، إلى متى تمديد هذه القرارات العسكرية في ظل الصمت الدولي والعالمي وفي ظل عدم تحريك، وهذا الملف وأيضا ما مسير هذه آلاف النازحين، يعني اليوم النازحين سيتواجدون لإيصال رسالة بشكل حضاري وتنظيمي، يعني بشكل لا يخرج عن المألوف كما يدعي أو يحاول التحريض البعض، هي رسالة للمستوى الرسمي أن يتحرك بتدوير القضية وإيصال هذا الصوت الفلسطيني للعالم أجمع ليسمع أن هناك آلاف نازحين تعيش ظروف إنسانية صعبة جدا.
1: نشكرك جزيلا رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم فيصل سلام. أكد الجرحى المعتصمون أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله أنهم ماضون في احتجاجاتهم ولن يتراجعوا عنها حتى الإيفاء بتعهدات حصلوا عليها مؤخرا لحل أزمة مخصصاتهم المالية ورواتب أهالي الشهداء والأسرى. وبالأمس صعد المعتصمون من الخطوات الاحتجاجية بتنظيم وقفة بمشاركة أهالي أسرى وأسرى محررين ونشطاء، هتفوا خلالها ضد مؤسسة تمكين ورئيسها أحمد مجدلاني وطالبوا بعدم التعامل معهم كحالات إنسانية.
2: دم الشهيد بستصرخنا،
3: دم الشهيد بستصرخنا،
2: ألام الجريح في ركبتك،
3: ألام الجريح في ركبتك،
2: وعاط الأسير في ركبتك،
3: عاط الأسير في ركبتك،
2: وارحل ارحل مجدلاني،
3: ارحل ارحل مجدلاني،
4: ويلي بتسأل احنا مين،
3: يلي بتسأل احنا مين،
4: نرفض قرارك تمكين،
3: نرفض قرارك تمكين،
4: ويلي بتسأل احنا مين،
3: يلي بتسأل احنا مين،
4: نرفض قرارك تمكين،
3: نرفض قرارك تمكين،
4: يسوع يسكت أحمد المجدلاني.
3: يسكت أحمد المجدلاني.
4: يسكت قرارات تمكين.
3: يسكت قرارات تمكين.
4: تسكت قراراته المجحفة.
3: تسكت قرارات.

0: تفاصيل أزمة مخصصات رواتب الجرحى وأسر الشهداء والأسرى والحلول المتوقعة والمرجوة لها نستمع لها برواية المحرر والجريح ناصر زيد.
1: أول شيء إحنا عوام معتصمين من 13-5 وتمت مبادرة من الإخوة ولجان السلم الأهلي والأسرى المحررين برعاية الأخ وزير الداخلية في 19-5 تم تعليق الاعتصام على أن يتم صرف 1500 شيكل لكل جريح وعائلة شهيد مستحقات له، لأنه يعني إحنا من 9 شهور ما تقدرنا مستحقات، وعلى أن ينزل مع رواتب الموظفين يوم الأحد، يوم الأحد ما نزلوا، الاثنين ما نزلوا، تم هات الاعتصام، وإحنا معتصمين تم تكميل اعتصامنا. في مبادرة من الأخ يعني جريز بيدي مشكور أجا طرح إنه ينزلونا راتب شهر وأساسا نفك اعتصامنا ويلتزموا إنه ينزل الراتب باستمرار. هلا بنتفاجأ من الأخ زكريا أبو محمد إنه الزلمة يعني مشكور كان معنا وقاتل معنا وعمل جهده، ولكن للأسف بنتفاجأ إنه الراتب اللي بده ينزل لنا بعد انقطاع 9 شهور نفس الراتب اللي نزل على شهر 12 اللي هو على مؤسسة التمكين اللي ينزل لأهل الشهيد 250 و700 وحد أقصى 1400 والجريح. هذا اللي صدب الشباب، يعني انتوا في تمكين من شهر 12 نزلتوا هال 250 و700 وجزء 1400 وبعد 6 شهور انقطاع على أساس تعدلوهم لحد أدنى 1400 بناء على قرار الرئيس بشهر رمضان، ترجعوا يا تمكين انكم تنزلونا على نفس المقياس 250 شكل عائلة الشهيد. هل هي عائلة الشهيد أو الجريح شحدين هذا بمكتبك يا دكتور أحمد نجداني؟ احنا مش ضد الأشخاص كأشخاص، ولكن للأسف اللي تعامل مع ملف أسر الشهداء والجرحى على أنه ملف ناس متسولين لا يستحق يكون ابن الشعب الفلسطيني بغض النظر شو الأسباب وشو المسميات. بعدين الدكتور أحمد نجداني أنت بشهر 12 نزلت 250 عائلة الشهداء والجرحى وما زلت مصر عليهم بدك تنزلهم بعد 6 شهور بعد كل اللي صار. مش عارف يعني أنا هو عايش بالشعب الفلسطيني حاسس بألام الناس، دماء الشهداء اللي بنيت عليها السلطة وأهات الجرحى اللي هي أسست للبلد هاي لا تكون بلد ونم يركبوا سيارات ويقعد بمكاتب. هل يعقل إنه بدهم يموهم بالشارع؟ إحنا من 14 يوم بالشوارع مرميين على أساس يجوا بدهم ينزلونا 250 و700 و1400. إحنا مطلبنا ما في إنه مطلب. طيب. إحنا في عندنا مؤسسة الشهداء والجرحى هي مؤسسة تابعة لمنظمة التحرير وضمن القانون الفلسطيني الأساسي، إحنا حقنا الرعاية في هذه المؤسسة كجرحى وشهداء وأهالي شهداء أو أبناء شهداء، والقانون موجود طبقوا علينا وما بدنا أكثر من هيك. نخلط عليكم مؤسسة أسر الشهداء والجرحى هي مؤسسة أسست بدماء الشهداء العظام القدامى، إنا نيجي إحنا نلغيها على أساس نروح نعمل التمكين مع احترامي يعني لقرار الرئيس. أنا بعرف إنه في ضغوط مقدرين ومتعاونين كنا لأبعد الحدود، ولكن إنه إحنا نصفي بالشارع هي النقطة. إحنا نصفي سيادة الرئيس بالشارع بناء على شو؟ إحنا عاد بالمؤاخذة الدكتور محمد مصطفى إحنا ليش مش وضعنا على سلم أولويات الرواتب؟ إحنا حاطين على الرف إنه إذا في فائض مالي بنزلونا. إحنا من حقنا كعائلات جرحى بترت أقدامهم وعندهم نسب عجز عالية إنه يعيشوا هم وأبنائهم بكرامة، أبناء الشهداء يعيشوا بكرامة. كل شهر لما بنزل الموظف ينزل له مع العلم أخي العزيز وكل الشعب الفلسطيني بيعرف أهالي الشهداء والجرحى يتقاضون أدنى الرواتب. أغلب أهالي الشهداء والجرحى يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور. يعني احنا مطلبنا بسيط، احنا مش طالبين ان نعيش بكرامة، احنا اللي ضحينا من اجل هذه البلد. اهالي الشهداء وابناء الشهداء وزوجات الشهداء مش مطلوب الا ان يعيشوا بكرامة، وما بتوقع لا في القيادة ولا بالشعب حدا بيقبل يصير فينا هيك ولا يصير بالفئة هاي هيك. بس بدنا معالج صحيح. احنا بنعرف انه في ضغوط خارجية وانه احنا بنتعامل مع عالم مجرم وعالم نازي واحتلال سيء وعالم اسوأ، ولكن احنا لازم نلاقي حلول. احنا من 9 شهور اخي العزيز ما تقاضينا مخصصات، من 9 شهور بالعائلات وين تروح؟ هاي ابناء الشهداء يصفوا متصورين الأسرة داخل السجون اللي قاعدين بيموتوا، باكل بن غفير من أجسادهم، كمان إحنا ناكل من أجساد أبنائهم وزوجاتهم، ما بتقاضوا ولا شكل من 9 شهور بكفي. يعني المفروض القيادة لك حل. أنا بعرف الظروف صعبة، ولكن أنت بما أنك قبلت أنك تكون في مركز القيادة وتكون مشكلتك، فكر لك حلول للناس بأي طريقة. الناس بدها تعيش بكرم. هاي الناس لما دفعت دماءها ودفعت أرواحها بالسجون مشان تكون البلد بأمان، انت بدك تلاقي لها حلول. انت ما تقول الوضع صعب، انا بعرف ان الوضع صعب، بس مش مشكلتي، مش مشكلة ابن الشهيد يعرف شو معنى الوضع صعب. الوضع الصعب انه ابوه ضحى ودفع دمه مشان البلد هاي تحيا، فانت وظيفتك تثبت حقوقه.
0: نصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهاية الواحدة الإخبارية، قدمناه لحضراتكم من راية اف ام. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
7: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
8: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها نوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة، يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
9: بدأت مسيرتي الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
8: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
9: بدأ بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
8: مسيرة لم تكتب بالصدفة، بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
7: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية أف أم تجمع كل الأذواق.

بجنادي إن كنا. كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الآن 2 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: أهلا بكم إلى موجز لآخر الأخبار من رايا أف أم. مدير مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح الدكتور رائد حسين يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية داخل المستشفى نتيجة تعطل المولدات الكهربائية ونقص قطع الغيار اللازمة لصيانتها، مؤكدا أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد بتوقف المزيد من الأقسام الحيوية التي يعتمد عليها مئات المرضى يوميا. سلطات الاحتلال تسلم مواطنا اختارا بهدم منزله ومنشأته التجارية في بلدة جبع شمال القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. قوات الاحتلال تقتحم صباحا جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة وتجري تحقيقا ميدانيا مع عدد من الطلبة داخل الجامعة قبل أن تنسحب من المكان دون الإبلاغ عن اعتقالات. مستوطنون يهاجمون صباحا بلدة بورين جنوب نابلس ويمنعون مزارع من العمل في أرضه ويحاولون الهجوم على أحد المنازل في القرية. لجنة الكنيسة تصادق صباحا على مشروع قانون حل الكنيسة 25 في خطوة تمهد لعرضه لاحقا اليوم على الهيئة العامة للكنيسة للتصويت عليه في القراءة الأولى. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال مدينة ريحة وينفذون أعمال تجريف تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد على الأرض. وزارة النقل والمواصلات تعلن عن تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع التي جرى اعتمادها في شهر نيسان الماضي. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يصدر توجيهات بتنفيذ ضربات تستهدف مواقع في الضاحية الجنوبية في بيروت. الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن طهران تدرس خيارات الرد على تصعيد اعتداءات الاحتلال في لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، ويكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط ثقفيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول. نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: وأول أوردر

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: راية FM الصوت الأجمل.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: سلسة

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد شاب لم تعرف هويته بعد وإصابة آخر اليوم في قصف الاحتلال دراجة هوائية وسط قطاع غزة. نادي الأسير يقول في بيان له اليوم إن الأسير عزمي نادر أبو هليل 31 عاما من مدينة دورة في محافظة الخليل، والمعتقل منذ كانون الثاني عام 2024، يواجه أوضاعا صحية صعبة جراء إصابته بمرض الجرب منذ أكثر من عام. سلطات الاحتلال تسلم يوم أمس الأحد مواطناً اختاراً بهدم منزله ومنشأته التجارية في بلدة جبع شمال القدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص. لجنة الكنيسة تصادق اليوم على مشروع قانون حل الكنيسة 25 في خطوة تمهد لعرضه لاحقاً اليوم على الهيئة العامة للكنيسة للتصويت عليه في القراءة الأولى. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يعلن أنه لن يكون هناك هدوء في بيروت إذا تواصلت هجمات حزب الله، مشيرا إلى أن إسرائيل ستقيم منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية في محيط نهر الليطاني في جنوب لبنان. وزير إسرائيلي من حزب الليكود يصرح اليوم بأن تل أبيب لم تهزم حركة حماس في قطاع غزة ولا حزب الله في لبنان ولا إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: أتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أقوى الأفلام العالمية. This family
6: is going to war. أنت محمد حسين؟
7: أنت لوني محمد.
5: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومتابعينا من وين ما كنتم بتسمعونا. إذا كنتم مروحين من أشغالكم أو من جامعاتكم أو حتى إذا كنتم مروحين من السوق بعد يوم أو ساعات لفلفة بالسوق وين ما كنتم بتسمعونا في سياراتكم الخاصة أو في مكاتبكم أو حتى في بيوتكم، مرحبا وأهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من بانوراما رايا. اليوم 1/6 بداية شهر جديد، إن شاء الله بيكون هالشهر سعيد وجميل وبيحمل لنا إحنا وياكم أيام حلوة ومليانة بكل الخير. بيحكوا إنه الدنيا كل يوم بتفاجئنا بإشي جديد، وإحنا اليوم جاهزين نحكي لكم ونجمع لكم أغرب الأخبار والمفاجآت من كل العالم، قصص بتضحك وأخبار بنستغرب منها ومواقف بتخليك تحكي معقول عن جد صار هيك؟

من هون ومن بانوراما رايا منرافقكم بجولة خفيفة وممتعة بين الأخبار الطريفة والغريبة، لنضيف شوية ابتسامة على هالنهار اللي رح يكون طويل. بانوراما رايا طبعا بيجي من الأحد للخميس برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. بانوراما رايا ونبلش معكم بأولى أخبارنا لليوم. نتأكد أنه الحياة أحيانا أغرب من الكوميديا، خلونا نشوف ونسمع مع بعض هالتفاصيل. شاب في بريطانيا قرر يرتب غرفته لأول مرة من أشهر، وخلال حملة التنظيف التاريخية اكتشف أنه كان طول الفترة الماضية بدور على نظارته الطبية، بس هي طبعا كانت فوق راسه. الشاب حكى أنه قلب البيت فوقاني تحتاني وفتش تحت الكنبايات وبين الكتب، وحتى اتهم أخوه الصغير أنه مضيعها أو حتى مخبيها، قبل ما يكتشف بالصدفة وهو يتطلع على حاله بالمراي أنه النظارة كانت موجودة بمكانها الطبيعي واللي هو طبعا فوق راسه من الصبح. الموضوع ما وقف هون، لأنه نشر هاي القصة على الإنترنت وتفاجأ بآلاف الأشخاص اللي اعترفوا إنهم عملوا نفس الحركة، وبعضهم حكى إنه أمضى نص ساعة وهو يدور على تليفونه وهو كان يحكي فيه أصلاً. خبراء النفس بيحكوا إنه الدماغ أحياناً بيتجاهل الأشياء المألوفة جداً، خصوصاً وقت التوتر أو الانشغال. يعني إذا ضاع منك إشي اليوم أو في أي يوم تاني، قبل ما تتهم أهل البيت كلهم جرب تطلع على راسك أو بجيبتك أو أي مكان قريب منك ما بخطر على بالك.

ونروح لخبر تاني. وطبعا هالأخبار أو حتى هاي الإشي اللي بنحكيه هلأ كلياتنا بنعمله، ألا وهو إنه الإنسان مستعد يعمل أي إشي إلا يرد على الرسالة فورا. بانوراما راجع. كشف استطلاع طريف أنه آلاف الأشخاص بيفتحوا الرسالة الجديدة خلال ثواني من وصولها، لكنهم أحياناً بينتظروا دقائق أو حتى ساعات قبل الرد. المشاركين حكوا أنهم بيفتحوا الرسالة بدافع الفضول، وبعدها ببلشوا تفكير، أرد هلأ ولا استنى شوي، أكتب جملة طويلة ولا أكتفي بكلمة تمام. والأطرف أنه بعض الناس اعترفوا أنهم بكتبوا رد كامل وبرجعوا بمسحوه وبعيدوا كتابته أكتر من مرة، وكأنهم بيجهزوا بيان رسمي. خبراء السلوك بيحكوا أنه التأخير أحياناً ما له علاقة بعدم الاهتمام، بل بالرغبة في اختيار الرد المناسب أو الهروب من محادثة طويلة. لكن المشكلة الحقيقية بتبلش عند الطرف الثاني، اللي خلال فترة الانتظار بيكون اخترع 20 سيناريو مختلف لسبب التأخير. فباختصار الرسالة وصلت خلال ثانية، لكن الرحلة النفسية اللي بعدها ممكن تستمر لساعات أو حتى أيام.

الزوار أول ما يفوتوا على هاي الشركة بيطلعوا بيدوروا عليه قبل ما يسألوا عن المدير أو حتى الموظفين، وحتى الصور اللي بتنزل على صفحات الشركة أكثر التعليقات والأسئلة بتكون عنه شخصيا. إدارة الشركة حكت إنه وجود القط ساهم في تخفيف التوتر وخلق أجواء ألطف داخل المكتب، خصوصا في أيام العمل الطويلة. أما الموظفين فبعضهم صار يمزح ويحكي إنه الزميل الجديد حقق شعبية خلال أسابيع أكثر مما حققوها هم خلال سنوات. والأطرف كان إنه مهامه الوظيفية ما بتتضمن أكتر من الجلوس قرب المدخل والنوم لساعات طويلة، وأحياناً النظر للناس بنظرة وكأنه صاحب المكان فعلاً. يعني إذا كنت حاسس إنك مش مقدم بشغلك أو مش متقدم بشكل المطلوب، فتذكر إنه في موظف باليابان بينام أغلب الدوام وما هيك محبوب أكتر من الجميع.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين،

0: أوقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0559151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
2: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. بالحكيم الحكمة الصح. نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: ريحة فخارة عالحطب بتغني، ومنسفنا عالصفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. الدروقوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان. 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
6: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: كون جيرتي دبري عريس احصائيه اغلب الازواج
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم، مكملين معكم في الجزء الثاني من حلقتنا باخبار جديده وغريبه وظريفه من حول العالم وكمان باغاني حلوه على ذوق احمد.
0: صباح
1: الظهرية المرخية ونروح لخبر جديد لكل شخص فتح الثلاجة قبل شوي وممكن يفتحها كمان بعد شوي.
2: بانوراما راجع.
1: في دراسة طريفة حاولت تفهم ليش الناس بيفتحوا الثلاجة مرات كتيرة خلال اليوم حتى لما يكونوا عارفين تماما شو الموجود في قلبها. الباحثين اكتشفوا انه الموضوع مش دائما مرتبط بالجوع. كتير من المشاركين حكوا انهم احيانا بيفتحوا الثلاجة بدافع الفضول او الملل او حتى لمجرد اخذ جولة سريعة، وكأنهم بتوقعوا ظهور نوع جديد من الطعام خلال اخر 5 دقائق. خبراء السلوك بيحكوا انه الدماغ احيانا بيدور على مكافأة سريعة او تغيير بسيط بالمشهد اليوم يومي، والثلاجة بتصير محطة سهلة لهذا الفضول. لكن السؤال الحقيقي بيكون انه ليش دائما بنفتح الباب بنفس الامل وكأنه قطعة كيك سحرية رح تظهر فجأة بين اللبن والخيار. يعني باختصار في ناس عندها علاقة خاصة مع الثلاجة اقرب لصداقة يومية منها تكون لعلاقة انسان مع جهاز كهربائي.

0: ما شفتش زيها.
1: ونروح لخبر بهم كل واحد عنده أو حتى مربي قطة.
2: بانوراما راجع.
1: دراسة جديدة راقبت سلوك مئات القطط المنزلية واكتشفت أن القطط بتتعرف على أسماء أصحابها فعلا وبتفهم لما حدا يناديها، لكنها في كثير من الأحيان بتختار تتجاهل النداء بكل إرادتها. الباحثين لقوا أن القطة بتلف دانها أو بتحرك راسها بمجرد سماع اسمها، وهذا بيعني أنها استوعبت أنه في حدا عماله بينادي عليها، بس هي طبعا قررت بكل هدوء أنها ما تعطي أي ردة فعل ولا حتى أي نية أنها تجاوب. أصحاب القطط حول العالم استقبلوا نتائج الدراسة بجمل من نوع كنا عارفين من زمان، لأنهم أصلا متعودين ينادوا عشر مرات قبل ما القطة تتكرم وتتطلع باتجاههم. والظاهر أن الفرق بين القطط والكلاب ما زال كبير. الكلب أول ما تناديه بركض عليك، أما القطة فأحيانا بتعطيك نظرة معناها سمعتك بس يعني شو بدك. فباختصار المشكلة مش أنه قطتك ما بتفهم عليك، المشكلة إنها فاهمة أكتر من اللازم بس ما بدها ترد.

ونروح لكمان خبر من الأخبار الغريبة. رجال إطفاء في أحد المدن الأوروبية اضطروا للتدخل في مهمة غير عادية. بانوراما راجع. القصة بلشت لما سمع الجيران صراخ متواصل من إحدى الشقق وصوت شخص بيصرخ وبطلب باستغاثة، فاعتقدوا أنه في شخص عالق أو بتعرض لخطر فاتصلوا فورا بالطوارئ. فرق الإنقاذ وصلت بسرعة لهذا المكان واستعدت لكسر الباب وإنقاذ الضحية، لكن بعد دقائق من البحث اكتشفوا أنه صاحب الصراخ مش إنسان أصلا بل ببغاء موهوب جدا. الطائر كان يردد عبارات سمعها سابقا من أصحابه، من بينها جملة ساعدوني ساعدوني بصوت مقنع جدا. أما صاحب الببغاء اعتذر للفريق اللي حضر، بينما أكد رجال الإطفاء إنهم أصلا كانوا مبسوطين بأنه الأمر انتهى بهذه الطريقة، فالببغاء قرر يجرب التمثيل والنتيجة كانت استنفار كامل للطوارئ.

0: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة، بل أصبح قادراً على إنتاج صور ومقاطع فيديو وأصوات بتحاكي الواقع بدقة كبيرة. ومع تزايد استخدام هاي التقنيات بتتصاعد المخاوف بشأن قدرتها على تزييف الحقيقة. للمزيد رح تكون من خلال هذا التقرير.
1: فتشاهد نفسك في بث مباشر دون أن تدري. الذكاء الاصطناعي بات قادراً على تقليد وجهك وصوتك وحركاتك خلال ثوانٍ في ظاهرة تعرف بالتزييف العميق اللحظي، وهي واحدة من أخطر التقنيات الحديثة التي بدأت تثير مخاوف واسعة حول العالم. فبعد أن كان التزييف العميق يقتصر على مقاطع فيديو يتم تعديلها مسبقاً، أصبحت التكنولوجيا اليوم قادرة على إجراء التغيير بشكل مباشر أثناء المكالمات والبث الحي، بحيث يظهر شخص بوجه وصوت مختلفين تماما دون أن يتمكن المتلقي من اكتشاف الأمر بسهولة. ويعتمد هذا النوع من التزييف على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتحليل ملامح الوجه وطريقة الكلام وتعابير الصوت، ثم إعادة إنتاجها فوريا باستخدام برامج متطورة، ما يسمح بانتحال شخصيات حقيقية بشكل يكاد يكون مطابقا للواقع. خبراء في الأمن الرقمي أكدوا أن خطورة هذه التقنية لا تكمن فقط في قدرتها على خداع الأفراد، بل في استخدامها المحتمل بعمليات الاحتيال المالي والابتزاز الإلكتروني ونشر الأخبار المضللة وحتى انتحال الشخصيات الرسمية والمؤثرة. وفي حوادث متكررة حول العالم، تمكن محتالون من استخدام أصوات مزيفة لمدراء شركات وشخصيات معروفة لإقناع موظفين بتحويل مبالغ مالية ضخمة، بينما شهدت منصات التواصل انتشار مقاطع مزيفة يصعب على المستخدم العادي التحقق من صحتها. ومع التطور المتسارع للتقنيات، بات بالإمكان إنشاء نسخة رقمية كاملة لأي شخص اعتمادا على صور ومقاطع قصيرة منشورة عبر الإنترنت، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول الخصوصية والأمان الرقمي. وحذر مختصون أيضا من الاعتماد الكامل على تقنيات التعرف إلى الوجه أو الصوت كوسيلة للتحقق من الهوية، لأن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرا على تجاوز هذه الأنظمة في بعض الحالات، داعين إلى تعزيز وسائل الحماية الرقمية والتأكد من مصادر المحتوى قبل تصديقه أو التفاعل معه. وفي المقابل، تعمل شركات التكنولوجيا على تطوير أدوات قادرة على اكتشاف المحتوى المزيف عبر تحليل تفاصيل دقيقة في الصورة والصوت قد لا يلاحظها الإنسان. إلا أن خبراء يرون أن سباق التطور بين أدوات التزييف وأدوات الكشف ما زال مستمرا، كما ينصح مختصون بعدم مشاركة معلومات شخصية أو صور ومقاطع حساسة بشكل علني، وتفعيل المصادقة الثنائية للحسابات الإلكترونية، إضافة إلى التحقق المباشر من أي طلبات مالية أو معلوماتية مشبوهة حتى وإن بدت صادرة من أشخاص معروفين. ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى تفاصيل الحياة اليومية، يبدو أن العالم مقبل على مرحلة جديدة يصبح فيها التمييز بين الحقيقي والمزيف أكثر صعوبة، ما يجعل الوعي الرقمي ضرورة لا تقل أهمية عن أي وسيلة حماية أخرى.

وهلا نروح لخبر ممكن يزعل كل شخص بيحاول يعمل دايت. في أحد المخابز في أوروبا أعلن عن تجربة غريبة، واللي هي أنه حط ريحة الخبز الطازة في مداخل المحل باستخدام أجهزة خاصة، والنتيجة كانت زيادة المبيعات بشكل كبير خلال أسابيع قليلة. الزباين حكوا أنهم كانوا داخلين يشتروا غرض واحد بس، لكن أول ما شموا ريحة الخبز السخن خرجوا بأكياس مليانة معجنات وحلويات وأشياء ما كانت أصلا على قائمة المشتريات. خبراء التسوق حكوا أن الروائح من أقوى المؤثرات على قرارات الشراء، لأنها مرتبطة بالذكريات والجوع والمشاعر أكثر من المنطق. يعني لما تحكي أنا داخل أجيب حليب بس وتطلع حامل كعك وكروسون وفطائر، ما تستغرب. الظاهر أنه أنفك أحيانا بيكون عنده صلاحيات اتخاذ قرار أكثر من عقلك.

ونروح لهلا لخبر جديد كمان لكل شخص عنده جرار مليان جرابات فردية مش فاهم شو اللي صار بالنص الثاني منها. بانوراما رايا. في استطلاع طريف شارك فيه آلاف الأشخاص كشف أن اختفاء الجوارب بعد الغسيل ما زال واحد من أكبر الألغاز اليومية انتشاراً حول العالم. المشاركين حكوا أنهم بيشتروا الجوارب أزواج كاملة، لكن بعد أشهر بيكتشفوا أنه عندهم مجموعة كبيرة من الجوارب الفردية. البعض اتهم الغسالة مباشرة والبعض الآخر اتهم أفراد العائلة، بينما ظهرت نظريات طريفة بتحكي أنه هناك عالم سري بتعيش فيه كل الجوارب المفقودة من سنين. الخبراء طبعاً عندهم تفسير أكثر واقعية وبيحكوا أن الجوارب الصغيرة غالبا بتكون عالقة داخل الملابس أو زوايا الغسالة وسلال الغسيل، لكن هذا التفسير ما أقنع الجميع طبعا، لأن كل واحد فينا تقريبا عنده جورب مفقود من سنوات وما زال بيحتفظ بالطرف الآخر على أمل إلى من جديد. يعني إذا عندك جرار مليان أفراد بدون أزواج ما ترميهم، يمكن يكونوا بانتظار معجزة غسيل قادمة.

ونروح لأغرب خبر ممكن يكون أغرب طلب تلقته الشرطة خلال العام. بانوراما راجع. في أحد المدن اتصل رجل بالشرطة عشان يبلغ عن عملية سرقة غريبة جدا، بيأكد أنه أشخاص مجهولين سرقوا حذاءه من أمام المنزل. وبعد تحقيقات قصيرة ومراجعة كاميرات المراقبة ظهر السارق الحقيقي وكان ثعلب. الكاميرات أظهرت الثعلب هو بيقرب من المدخل وبيلتقط الحذاء بتمه وبعدين بهرب بسرعة وكأنه نفذ عملية احترافية. الأغرب كان أنه الجيران أكدوا لاحقاً أنه هذا الثعلب نفسه متهم من أشهر بسرقة الأحذية من المنطقة، وأنه عنده مجموعة كاملة مخبأة بالقرب من بيتهم. صاحب الحذاء حكى أنه ما تخيل يوم من الأيام أنه يضطر لمطاردة الثعلب لاستعادة ممتلكاته، يعني إذا اختفى أي شيء لك فجأة ما تتهم الجيران مباشرة، ممكن يكون السبب حيوان.

وهيك مستمعين أعزائي بنكون وصلنا لنهاية وختام حلقتنا وجولتنا خلال هذا اليوم. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: تطبيقك الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
2: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
1: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
2: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة، وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
1: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
2: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي، نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
3: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازم للبالوع.
4: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
7: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد شاب لم تعرف هويته بعد وإصابة آخر اليوم في قصف الاحتلال دراجة هوائية وسط قطاع غزة. نادي الأسير يقول في بيان له اليوم إن الأسير عزمي نادر أبو هليل 31 عاما من مدينة دورة في محافظة الخليل، والمعتقل منذ كانون الثاني عام 2024، يواجه أوضاعا صحية صعبة جراء إصابته بمرض الجرب منذ أكثر من عام. سلطات الاحتلال تسلم يوم أمس الأحد مواطناً اختاراً بهدم منزله ومنشأته التجارية في بلدة جبع شمال القدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص. لجنة الكنيسة تصادق اليوم على مشروع قانون حل الكنيسة 25 في خطوة تمهد لعرضه لاحقاً اليوم على الهيئة العامة للكنيسة للتصويت عليه في القراءة الأولى. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يعلن أنه لن يكون هناك هدوء في بيروت إذا تواصلت هجمات حزب الله، مشيرا إلى أن إسرائيل ستقيم منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية في محيط نهر الليطاني في جنوب لبنان. وزير إسرائيلي من حزب الليكود يصرح اليوم بأن تل أبيب لم تهزم حركة حماس في قطاع غزة ولا حزب الله في لبنان ولا إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
6: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
2: نمشي في الدنيا نسعى نحلم أن

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: اللهم لك

0: الفضيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps

0: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف ع إجريها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0559151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566-70-10-10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: رايا اف ام ترافقك أينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. مستوطنون ينصبون اليوم عددا من الكرفانات والبركسات على أراض جرفت واقتلعت أشجارها في بلدة ترمس عية شمال شرق رام الله. وزارة النقل والمواصلات تعلن اليوم عن تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع التي جرى اعتمادها في شهر نيسان الماضي. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول اليوم إن وقف إطلاق النار القائم بالفعل بين إيران والولايات المتحدة يشمل بشكل واضح جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول اليوم إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست استسلاما أو تنازلا، بل هي الخيار الوحيد. مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن البحري يقولون إن أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن قواعد واضحة تسمح للسفن باستئناف نشاطها كالمعتاد عبر مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اليوم عن اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان قوات أمريكية متمركزة في الكويت، مؤكدة أنه تم إسقاطهما فورا دون تسجيل أي إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
3: الاخبار برعايه بنك الاسكان.
4: بنك الاسكان، بنكي للحياه.
5: في في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إلنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا مشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رايا رياضة. معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، أهلا بكم. البداية مع حصيلة الأسبوع في دقيقة. احتضن ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي الإيطالية مباراة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمشاركة عدد من نجوم وقدام لاعبي المنتخب الوطني إلى جانب نخبة من نجوم الكرة الإيطالية السابقين، بكل تأكيد من بينهم نجل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا. اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة تجمعات منتخب الشباب تحت 18 عاما والتي نظمها على مدار 3 أيام في مناطق الجنوب الوسط والشمال، وذلك ضمن التحضيرات الفنية للمشاركة في التصفيات مؤهلة لكأس آسيا. توج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب أرسنال بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. البداية كما العادة دائما مع الرياضة المحلية. اتحاد كرة السلة يختتم تجمعات منتخب الشباب، حيث اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة تجمعات منتخب الشباب تحت 18 عاما والتي نظمها على مدار 3 أيام في مناطق الجنوب والشمال والوسط ضمن التحضيرات الفنية المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا. أشرف على التجمع كادر فني متخصص بقيادة المدرب الدولي روبرت تيلور الذي تولى إدارة الجلسات التدريبية وتقييم اللاعبين من مواليد 2008 2009 و2010 المنتسبين إلى الأندية والأكاديميات المعتمدة لدى الاتحاد. طبعا تدريبات الجنوب جرت في صالة العمل الكاثوليكي ببيت لحم، أما تدريبات الوسط فكانت على صالة ماجد أسعد بالبيرة، فيما أقيمت تدريبات الشمال في قصر سلفية الرياضي الثقافي. السبت اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد التايكواندو. يعقد الاتحاد الفلسطيني للتايكواندو السبت المقبل اجتماع جمعيته العمومية بمشاركة أعضاء الجمعية من مختلف المحافظات لمناقشة عدد من القضايا الإدارية والفنية المدرجة على جدول الأعمال. اللافت في هذا الاجتماع هو أنه سيكون هنالك إعلان رسمي على المنصة الإلكترونية الخاصة بأتمتة عمل الاتحاد في خطوة تهدف إلى التطوير، وبكل تأكيد وبكل أمانة نشاهد حالة من التطوير في الاتحاد الفلسطيني للتايكواندو، بالتالي هذه المنصة هي لأتمتة عمل الاتحاد بالشكل الاحترافي اللازم. الآن أرحب بالدكتور بشار عبد الجواد رئيس الاتحاد الفلسطيني للتايكواندو. دكتور بشار مساء الخير، أهلا بك معنا في رايا رياضة.
1: أسعد الله مساءك أخي مجدي، وأسعد الله مساء الأخوة المستمعين على أثير رايا.
0: يعني دكتور، اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني للتايكواندو يوم السبت المقبل، لو تطلعنا على أبرز ما سيتم تداوله وبحثه خلال هذا الاجتماع.
1: يعني أخي مجدي، يعني جرت العادة في نهاية كل عام أن يتم اجتماع الجمعية العمومية، جمع الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية ومن بينهم اتحاد فلسطين للتايكواندو، لعدة أغراض منها وأهمها اعتماد أو المصادقة على التقارير الإدارية والفنية والمالية للعام المنصرم، بالإضافة ل يعني المصادقة على كافة القرارات المتعلقة بآليات عمل الاتحاد في العام المنصرم واعتماد الخطة السنوية للعام القادم. فبالتالي قد نكون يعني متأخرين على اجتماع الجمعية العمومية، ولكن بسبب ظروف التأجيل اللي حصلت لكل الاتحادات من قبل اللجنة الأولمبية راح يكون السبت القادم هو موعد جمعيتنا العمومية، الموعد اللي راح يتم فيه إجراء كافة الأمور المتعلقة بقانونية مجلس الإدارة، ببعض التعديلات اللي راح تتم على مجلس الإدارة، بالإضافة لاعتماد التقارير واعتماد الخطة القادمة للفترة القادمة.
0: خلال هذا خلال هذا الاجتماع دكتور راح يكون في إقرار لأجندة 2026.
1: نعم صحيح، راح يكون كمان في إقرار لأجندة العام أو المتبقي من العام 26 وخطة العام 27 مروراً بآليات والتصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس، وإن شاء الله يعني ينتظرنا عام أو عامين من العمل الجاد المجتهد حتى نتمكن من الحفاظ على إنجازنا السابق في التأهل للألعاب الأولمبية، لا بل يعني نسعى بكل جد واجتهاد لأن يكون يعني هناك تميز لحضور التايكوندو وأن يكون هذا التميز من خلال الوصول لمنصات التتويج إن شاء الله.
0: طب دكتور، ماذا عن أبرز البطولات استكمالا لهذا العام خلال الأشهر المقبلة؟
1: الآن يعني أبرز الأحداث الرياضية اللي من المفترض المشاركة فيها هي الألعاب الأولمبية للشباب داكار، بالإضافة لدورة الألعاب الآسيوية.

0: وصولا للتأهل لدورة ألعاب لوس أنجلوس. فالآن مطلوب منا من كافة اللاعبين من المنتخبات الوطنية البدء بالتحضير والمشاركة في جميع البطولات الرسمية المصنفة بالإضافة لبطولات الجي 1 والجي 2 المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي من أجل جمع نقاط التصنيف الدولي اللي راح تأهلنا لدورة الألعاب مباشرة أو تأهلنا للتصفيات التأهيلية المؤهلة للوس أنجلوس.
1: طيب دكتور، أعود للاجتماع الجمعية العمومية. خلال هذا الاجتماع سيتم طرح المنصة الإلكترونية الخاصة بأتمتة عمل الاتحاد، لو تحدثنا أكثر حول طبيعة هذه المنصة.
0: نعم صديقي، الآن في بداية العام تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة تراست في الأردن الشقيق. من خلال هذه الشركة تم شراء الاشتراك في منصة زوهو، أي منصة دولية عالمية الغرض منها أتمتة عمل الاتحاد. الآن هذه المنصة راح تكون هي الآلية الأولى والوحيدة لضبط العمل الإداري والفني في الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو وضبط آليات العمل مع الأندية والصالات الخاصة المرتبطة في الاتحاد، وبالتالي أرشفت وأتمتت جميع آليات العمل.
1: وأكيد نتمنى لكم التوفيق دائما إن شاء الله على هذا النشاط الكبير والجهد الكبير الذي تبذلونه في الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو. كل شكر لك دكتور بشار عبد الجواد.
0: العفو، بوركتم، شكرا لكم،
1: حياك الله. نابولي تحتضن مباراة تضامنية بمشاركة نجوم الكرة الفلسطينية والإيطالية. احتضن ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي الإيطالية يوم الجمعة الماضي مباراة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمشاركة عدد من نجوم وقدامى لاعبي المنتخب الوطني إلى جانب نخبة من نجوم الكرة الإيطالية السابقين. المباراة كانت في أجواء تضامنية خاصة عكست الحضور المستمر للقضية الفلسطينية في الأوساط الرياضية والجماهيرية الإيطالية. بالتأكيد شارك في هذا اللقاء دييغو أرماندو مارادونا جونيور، وهو نجل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، إلى جانب مجموعة من الأسماء المعروفة على مستوى الكرة الإيطالية. المباراة طبعا جاءت في إطار فعالية رياضية وإنسانية هدفت للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في واحدة من أكثر المدن الأوروبية ارتباطا بالمواقف الداعمة لفلسطين. فريق نجوم فلسطين ضم عددا من لاعبي المنتخب الوطني السابقين، وخلال هذه الفعالية والمباراة التضامنية قام رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل أرجوب بتكريم نجل دييغو أرماندو مارادونا. هذا في الرياضة المحلية، ماذا عن الرياضة العالمية؟ تحديدا في دوري أبطال أوروبا، اللقب يبقى في خزائن باريس سان جيرمان، تفوق أرتيتا فنيا وفاز إنريكي بالنتيجة. بكل تأكيد تابعنا وإياكم هذا الأسبوع يوم السبت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وشاهدنا كيف تفوق أرسنال على باريس سان جيرمان من الناحية الفنية بأنه أغلق مفاتيح اللعب، وبكل تأكيد أدار المباراة أرتيتا كما يريد، ولكن في النهاية ذهبت النتيجة لمصلحة باريس سان جيرمان، واللحظات الفردية خاصة اللقطة التي تحصل فيها كفارة على ركلة الجزاء وانبرى لها عثمان ديمبلي وسجل التعادل منها، بكل تأكيد هذه كانت لحظة مفصلية ولحظة تحول كبيرة في هذه المباراة، وبكل تأكيد اللقب ذهب لباريس سان جيرمان للموسم الثاني على التوالي وأيضا الثاني في تاريخه مع مدرب كبير بحجم لويس إنريكي الذي يواصل حصد الألقاب، وهو اللقب الثالث لهذا المدرب مع باريس سان جيرمان. لكم أن تتخيلوا أن لويس إنريكي حصل على لقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في موسم 2014-2015، وعاد بعد 10 سنوات ليتوج باللقب في الموسم الماضي في 2024-2025، ثم توج به هذا الموسم 2025-2026، وبالتالي ثلاثة ألقاب لهذا المدرب ويدخل قائمة تاريخية.

0: الآن نرحب بالناقد والمحلل الرياضي صديقنا العزيز همام أبو سعدة. همام مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
1: مساء الخير أستاذ مجدي لك ولطاقم العمل وللسادة المستمعين والمشاهدين، وهذه تحية رياضية عطرة.
0: حياك الله همام. إذن يعني نتحدث عن نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان أرسنال، المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بركلات الترجيح. هل يمكن اعتبار هذه المباراة بأنها كانت معركة تكتيكية ربحها أرسنال ومايكل أرتيتا، ولكن في النهاية اللقب ذهب للويس إنريكي؟
1: بالضبط، هي مباراة ربما للعديد من المشاهدين قد تكون خيبت الأمال على صعيد الفرص، على صعيد الوصول إلى المرمى، على صعيد المتعة التي ينتظرها المشاهد الذي يتطلع دائما إلى مشاهدة أهداف كثيرة. ولكن على الصعيد التنظيم وعلى صعيد الأفكار وعلى الصعيد التكتيكي، ربما أرسنال وباريس سان جيرمان هما الأفضل في أوروبا أو من بين الأفضل في أوروبا على هذا الصعيد. الحقيقة كانت مباراة فيها ديالكتيك، فيها جدال كروي، فيها فلسفة كروية، فيها صراع الضاد، فيها محاولة لكل فلسفة لتنفي الفلسفة الأخرى وأن تحاول بصريح العبارة أن تتفوق على خصمها. فمن هنا تكمن الحقيقة جمالية المباراة بوجود فريق يهتم في البداية في التنظيم الدفاعي وفي التحولات وكذلك في الضربات الثابتة أمام فريق متنوع، أمام فريق شمولي، أمام فريق أيضا ليس هجومي بالمعنى الدغمائي، لكن هو هجومي بالمعنى المنطقي الذي يحوي كل مراحل اللعب. والحقيقة كسب أرتيتا المعركة الكروية أو استطاع أن يفرز فلسفته، وكسب أيضا إنريكي هذه المعركة الكروية واستطاع أن يفرز فلسفته، فبالتالي هذا الصراع كان مهم حتى للمدربين، حتى للمحللين، حتى لكل شخص يود أن يتعلم من هذه المباراة.
0: تماما همام. أيضا عندما سئل أحد لاعبي أرسنال، أعتقد هو ديكلان رايس، عن المباراة، قال ربما الكثيرون كانوا يريدون من أرسنال أن يلعب بالطريقة التي لعب بها بايرن ميونخ، لكنه قال بأنه لو فتحنا الملعب بهذه الطريقة كنا سنتلقى 5 أو 6 أهداف كما حدث في تلك المباراة. بالتالي يبدو الأمر منطقي، عطفا على أن هنالك فوارق في جودة اللاعبين، جودة لاعبي باريس سان جيرمان وبالنسبة للاعبي أرسنال.
1: بالطبع، وهذا ما سنأتي عليه تباعا. الحقيقة دائما المشاهد يذهب إلى المغامرة، ودائما ما يذهب إلى تلك الهوية المتخيلة بأن الفريق يجب أن يهاجم دائما. أرسنال لا يمكنه أن يهاجم بالطريقة التي يتخيلها المتابع أو حتى الناقد، لأنه هناك أمر جدا مهم. باريس سان جيرمان من الفرق التي تستطيع أن تقود التحولات بصورة كبيرة وكبيرة جدا، التحولات والهجمات المرتدة. فإذا فرض عليه أن يدافع في مناطقه، أو ربما هو يأتي بكمين أن يدافع في مناطقه ويستغل المساحات التي يتركها الخصم، هنا سيكون دائما الخصم ومن ضمنه أرسنال في مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. ورأينا ما حدث لإنتر ميلانو الموسم الماضي الذي تجرع هزيمة مريرة وهزيمة لا تليق بفريق وصل إلى نهائي دور أبطال أوروبا. فبالتالي المشكلة الأساسية أيضا لأرسنال، وهنا بدأت المعضلات التي سنتحدث عنها، أن لاعبي باريس سان جيرمان يمتلكون سرعات فريق جماعي قادر على أن يلعب في المساحات، وليس فريق مبرمج فقط على اللعب الموضعي أو التموضعي وأن يلعب في مناطق الخصم، وهو في الحقيقة ربما يكون الفريق الوحيد في العالم في هذه الفترات الذي يجيد كل هذه أو كل أنماط اللعب الموجودة وكل مراحل اللعب الموجودة. فبالتالي الأرسنال هو اعتمد على التنظيم الدفاعي ومن ثم التحولات ومن ثم الضربات الثابتة، هذا الفكر للمباراة. الآن أيضا أرسنال قد تذرع بهاينزي، هذا هو المساعد في جهاز أرتيتا والذي استطاع أن يخفض عدد المخالفات وعدد الضربات الجزاء ضد أرسنال، والتي انخفضت من الموسم الماضي من 70 إلى 50 هذا الموسم على صعيد البطاقات الصفر، ولم يتلقى الأرسنال أي ضربة جزاء، هذا نتحدث بالمجمل العام. ولكن أرتيتا في النهاية هو يعتمد أنه منع الأهداف بمثابة تسجيلها في مثل هكذا مباريات، خصيصا أنه يمتلك مدافعين لديهم القوة، لديهم القدرة على الالتحامات، وأيضا لديهم القدرة على سياقة الكرة لمسافات متقدمة. ومن ثم هو يرمي بثقله من خلال ديكلان رايس في سياقة الكرة والمساندة الهجومية، ويرمي بثقله من خلال الأجنحة المهارية والقدرة على تشكيل المثلثات في الأطراف وتسجيل الأهداف. ولكن هنا ما الذي بدأ يصطدم به؟ بدأ يصطدم في التغطية الوقائية لباريس سان جيرمان. لويس إنريكي قد حضر المباراة على أساس التغطية الوقائية أو ما يسمى متداول في عالم الإعلام وعالم يعني مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أيضا يعني مصطلح علمي، هو دفاع البقية risk defense، أن تبدأ الدفاع من بداية اللحظة الأولى التي تهاجم فيها. فماذا فعل باريس سان جيرمان؟ باريس سان جيرمان كان دائما ما يضع قلبي دفاع باتشو وماركينيوس مع فيتينيا ومع فابيان رويس لكي يستطيعوا أن يفتكوا الهجمة مباشرة وأن يقوموا بالضغط العكسي فور خسارة الكرة. فبالتالي هذا ما أفضى إلى أمر مهم، أن الأرسنال حقيقة وصل إلى ما يمكن أن أسميه أو أنحط مصطلح العتبة اللا أكسجينية الذهنية، لأنه هو محشور في مناطقه، هو مركون فقط في المناطق الخلفية، وهذا ما أفرز عن أنه أقل نسبة لفريق يصل إلى نهائي دور أبطال أوروبا بنسبة 25% تقريبا، 24 وكسر يعني نقربها إلى 25%. وهذا يعني أن أرسنال لم يستطع أن يحصل على ما يريد، لأنه كان ينتظر التحولات فحرم منها. فبالتالي هو كان كأنه طوال المباراة يدافع ويحاول أن ينتظر وميضا في اللعب في المساحات. أنا أيضا هنا أود فقط التدليل والتعليل على نقطة مهمة، لأنها تقودنا إلى أمر يعني غاية في الأهمية، وهو رافا بول. رافا بول هو المساعد في الجهاز الفني لإنريكي، والذي كان دائما في علم العلامات والدلالات كان دائما يخرج ويوجه اللاعبين أحيانا بدلا من إنريكي، وهذا يعني أنه هو مدرب مساعد وليس فقط معد بدني.
0: نعم.
1: هذا الشخص لديه دكتوراه في التربية البدنية ويعتمد مبدأ العودة الكاملة للأداء بعد الإصابات. ونلاحظ أن باريس سان جيرمان يصل النهائيات وهو بكامل عتاده تقريبا من اللاعبين المهمين والأعمدة الأساسية والأوراق، فهو يعتمد على الفسيولوجيا وعالم الأعصاب والأمور البدنية والفنية والتكتيكية مدمجة. هذا الأمر ماذا قاد؟ قاد أن باريس سان جيرمان رغم أنه يتسم بخصاله الفردية بلاعبين أصحاب مهارات وقصر قامة، إلا أنه كان متفوق بدنيا صراحة وفي الالتحامات على أرسنال. نقول تفوق بدني ليس بمعنى الخشونة أو أنه مع
0: واللحظات الفردية همام أحدثت الفرق. في لقطة كفارة في لحظة فردية واحدة حصل على ركلة جزاء وسجل منها هدف التعادل، طبعا دب اللي سجل هدف التعادل من هذه اللقطة. بالتالي في لحظات فردية كما ذكرت، في لحظة فردية، في مهارة فردية صنع الفارق باريس سان جيرمان وعاد لأجواء المباراة.
1: هي قوة وسرعة وتحمل، قوة وتحمل سرعة، والقوة الممزوجة بالسرعة ولكن مرتبطة بالجانب التكتيكي ولا تدرب بشكل مفصول أو منعزل كالركض في الجبال أو اللياقة البدنية الدغمائية. فبالتالي هذا الأمر يفرز لنا جواو نيفيس وفيتينيا قصر قامة، ربما ليسوا يعني لاعبين أصحاب بنية جسمانية ضخمة، ولكنهم يستطيعون أن يعطلوا أكثر اللاعبين قوة بدنية في العالم. فبالتالي لو نأتي لأصل الهدف، هو كان من تغطية وقائية، تم الضغط العكسي بعد فقدان الكرة، ومن ثم أيضا الذهاب فيها إلى ركلة ركنية أو ضربة زاوية، ومن ثم بعدها مرة أخرى هنا ندلل التغطية وقائية من ضربات الزاوية. يعني ماذا يضع باريس سان جيرمان عندما يكون يهاجم في ضربات الزاوية؟ ثلاث من اللاعبين السريعين، نونو مينديش وحكيمي وأيضا فيتينيا الذي يجيد قراءة اللعب، افتكوا الكرة مرة أخرى من ضربة الزاوية، ومن ثم لعب الثنائية ما بين نونو مينديش وما بين كفاراتسيليا، وبالتالي ارتكب أرسنال الخطأ. ولهذا قلت أنه وصل للعتبة اللا أكسجينية الذهنية، أي أنه انهار ذهنيا. هذا هو مصطلح بدني عندما يصله اللاعب، يعني أنه انهار على الصعيد البدني. هم انهاروا على الصعيد الذهني، ليس بمعنى الانهيار أنهم ضعفاء، ولكن بالمعنى أنهم لم يستطيعوا مقاومة هذا الضغط. فبالتالي نحن اليوم نتحدث عن أرسنال حتى قبل نهاية الشوط الأول استطاع فقط أن يكمل 45 تمريرة وهو رقم قليل على فريق يحاول أن يفوز في دوري أبطال أوروبا، مقابل فريق دائما ما هو جماعي وقادر على لعب التحولات. والجماعية هذه يجب أن ندلل عليها أيضا من كلام إنريكي، من كلام إنريكي الذي هو قال بعد خروج مبابي أصبحنا فريق جماعي، الكل يهاجم والكل يدافع. لذلك قل لي أي لاعبين تختار ومن هم مساعدوك، أقول لك أي نوع من المدربين أنت. حتى باريس سان جيرمان لو نلاحظ مرتين فاز على في دور الأبطال بشكل متتالي، لو قارنت الفرق الكبيرة التي فازت في دور أبطال أوروبا هو لديه اثنين من دور أبطال أوروبا، مانشستر 3، انتر ميلانو 3، أياكس 4، برشلونة 5. فإذا فريق حديث العهد على صعيد البطولات، انظر ماذا فعل بسبب لويس إنريكي والحقيقة مساعديه. وأيضا يعني كابتن مجدي لو تسمح لي أيضا التدليل على أمر مهم، الجانب الفسيولوجي. الحقيقة لو نلاحظ كيف كان يؤدي، أنا أريد أن أذهب أيضا بالمشاهد إلى ما هو أعمق من أرقام 6-3-1 و 4-4-2 وأرقام يعني لا تفسر تماما يعني الميتافيزيقية التكتيكية أو ما وراء ما يحدث في الأداء. الجانب الفسيولوجي، كنا نرى أولا نون فابيان رويس يحل محل نونو مينديش الظهير، الظهير الذي يتحول إلى جناح.
0: ومينديش لم يتقدم كثيرا في هذه المباراة، كانت الأدوار الهجومية مقتصرة على أشرف حكيمي من الطرف الأيمن.
1: بالضبط، وهذا ما سأتي عليه، وأنت قرأت أفكاري بصورة ممتازة جدا. ولكن قبل أن أتي لهذه النقطة، في أحيان أخرى كان نونو مينديش يعود إلى الخلف. لماذا؟ لكي يستطيع أن يعيد الأكسجين إلى الرئتين وإلى العضلات، لأنه هو في حالة عدو مستمر وفي حالة قرارات مستمرة وفي حالة تفكير مستمر. فتراه يعود إلى الخلف وفابيان رويز يتقدم إلى الأمام. وأيضا المرة يعني إذا بدأوا الهجمة من اليمين، المرة الأخرى تبدأ من اليسار لكي يستعيد اللاعب أنفاسه ويلتقط أنفاسه. حتى أشرف حكيمي لاحظ كيف حضروه، هو لديه كان تعرض لإصابة قوية وكان هناك شكوك ربما بأن يكون جاهز للمباراة، ولكن كان هو يلعب في مناطق متقدمة، فقط يؤدي المثلث في اليمين، المثلث الهجومي يغطي وقائيا على لاعب الجناح الأيمن، والذي هو بالمناسبة كان حركي وديناميكي، وأيضا هو يؤدي الزيادة العددية في العمق. إذن هو ونونو مينديش لم يلعبان بكثافة هجومية عالية وسبرنتات عالية ورقد عالي. لماذا؟ أيضا إنريكي ذكي، لم يحضر المباراة لمدة 90 دقيقة، حضرها ل 120 دقيقة، وهنا قوة الجهاز الفني بالاستشراف. فبالتالي هذا الأمر ما يندرج تحت ما يسمى الجانب الفسيولوجي. لهذا لم نرى أجنحة طائرة طوال الوقت، أجنحة تهاجم طوال الوقت، لا، هناك تموج في الحمل البدني، وهناك تدرج في العملية التكتيكية وفهم ممتاز لطبيعة المباراة. حتى على الصعيد الهجومي، على الصعيد الهجومي هنا النقطة المهمة أيضا. عندما سألوا إنريكي ما هو أسلوبك وما هو فلسفتك في اللعب، قال لن تعرف ولن تحلل. هو كان لم يقصد السخرية من الصحفيين، ولكن هو كان يدلل على شيء مهم، محلل الخصم كيف يلتقط أو كيف يحلل الفريق الذي سيقابله. هو يعتمد على مبدأ ما يسمى في العلوم الاستقراء، تحويل الخاص إلى عام، فهو يلتقط الأنماط، يقول أن هذا الفريق أدى هذا النمط 5 أو 6 مرات، إذن هذا النمط سأعتمده وأعرضه على المحلل. هذا طبعا بطريقة يعني سريعة أشرحه. الآن مع باريس سان جيرمان لا يمكنك أن تلتقط أنماط، لأنه يلعب بطريقة السيناريوهات، كل مرة هناك سيناريو معين ينفذه مجموعة من اللاعبين، فبالتالي هناك ديناميكية في الهجوم و عملية وجود المهاجم الوهمي إن صح التعبير، إن أردنا أن نطلق عليه، فبالتالي لا يمكن أن تلتقطهم. فأنا أقول هل الأرسنال ضعيف؟ هل نحن أفردنا المزيد من الحديث لباريس سان جيرمان؟ لا، نحن نقول ذلك لأن الأرسنال فريق قوي جدا ومن الأقوى في أوروبا وخصم صعب، ولكن رغم كل ذلك إنريكي استطاع أن يتعامل معهم ببراعة.
0: وبكل تأكيد الأرقام في النهاية تدلل على أنه كان هنالك فوارق على مستوى الأرقام، لكن على مستوى الأداء والنتيجة شاهدنا شكل مختلف على أرضية الميدان. عندما نتحدث عن سيطرة وصلت لباريس سان جيرمان إلى 72% مقابل 28% لأرسنال، التسديدات على المرمى 9 لباريس سان جيرمان من بينها 4 على المرمى، 8 تسديدات لأرسنال، واحدة منها فقط على المرمى كانت بالهدف اللي سجله كاي هافرتز. يعني لك أن تتخيل هذه الإحصائية همام. وباريس سان جيرمان على مستوى الركنيات تحصل على 11 ركنية مقابل 3 ركنيات لأرسنال، بالتالي كان فوارق فنية واضحة، بالتالي لهذا السبب لجأ أرسنال إلى الاعتماد على الدفاع وإغلاق المناطق الدفاعية والاعتماد على التحولات بكل تأكيد، وكان أمر مبرر ومنطق على عطفا على كل هذه الأرقام التي ظهرت، وأيضا على ما تحدث به زميلنا العزيز همام أبو سعدة، الذي أشكرك جزيل الشكر همام على تواجدك معنا، ودائما يعني أنت حاضر معنا في اللحظات التي تستحق التحليل الشامل والكامل والوافي لمثل هذه المباريات. أشكرك جزيلا همام،
1: وأنا دائما سعيد، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن. شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا همام، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا.
1: بارك الله فيك. شكرا جزيلا.
0: نصل إلى محطة مسك الختام، نختم بهذا التقرير الذي يسلط الضوء على المنتخب المغربي قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026. لنتابع.
2: يشهد كأس العالم 2026 حضورا عربيا غير مسبوق بمشاركة 8 منتخبات عربية في النسخة الموسعة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا. ويبرز المنتخب المغربي بوصفه أبرز ممثلي العرب، مستندا إلى إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي إفريقي يبلغ نصف النهائي وينهي البطولة في المركز الرابع عالميا. ويخوض المغرب مونديال 2026 للمرة السابعة في تاريخه والثالثة تواليا، ما يعكس استقرار مشروعه الكروي وطموحه لتأكيد أن إنجاز الدوحة لم يكن استثنائيا. ويلعب أسود الأطلس في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي مع فرص واقعية للتأهل إلى الدور التالي. ويمتلك المغرب سجلاً مونديالياً حافلاً منذ ظهوره الأول عام 1970، إذ أصبح عام 1986 أول منتخباً عربياً وإفريقي يبلغ الدور الثاني، كما حقق في 1998 فوزاً تاريخياً على اسكتلندا بثلاثية نظيفة، رغم خروجه من دور المجموعات بفارق نقطة واحدة. لرايا رياضة، أنوار مطرية.
0: شكرا لك يا أنوار. بهذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج رايا رياضة، الملتقى بمشيئة الله الاثنين المقبل الخامسة مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم على المحبة، دائما نلتقي في أمان الله.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. مستوطنون ينصبون اليوم عددا من الكرفانات والبركسات على أراض جرفت واقتلعت أشجارها في بلدة ترمس عية شمال شرق رام الله. وزارة النقل والمواصلات تعلن اليوم عن تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع التي جرى اعتمادها في شهر نيسان الماضي. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول اليوم إن وقف إطلاق النار القائم بالفعل بين إيران والولايات المتحدة يشمل بشكل واضح جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول اليوم إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست استسلاما أو تنازلا بل هي الخيار الوحيد. مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن البحري يقولون إن أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن قواعد واضحة تسمح للسفن باستئناف نشاطها كالمعتاد عبر مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اليوم عن اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان قوات أمريكية متمركزة في الكويت، مؤكدة أنه تم إسقاطهما فورا دون تسجيل أي إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
1: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
3: الاخبار برعاية بنك الاسكان.
4: بنك الاسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك تتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: هانو، الأحلام زي الأمواج بتتكسر على صخور الواقع، بس في ناس عرفت

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. مستوطنون ينصبون اليوم عددا من الكرفانات والبركسات على أراض جرفت واقتلعت أشجارها في بلدة ترمس عيا شمال شرق رام الله. وزارة النقل والمواصلات تعلن اليوم عن تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع التي جرى اعتمادها في شهر نيسان الماضي. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول اليوم إن وقف إطلاق النار القائم بالفعل بين إيران والولايات المتحدة يشمل بشكل واضح جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول اليوم إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست استسلاما أو تنازلا بل هي الخيار الوحيد. مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن البحري يقولون إن أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن قواعد واضحة تسمح للسفن باستئناف نشاطها كالمعتاد عبر مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اليوم عن اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان قوات أمريكية متمركزة في الكويت، مؤكدة أنه تم إسقاطهما فورا دون تسجيل أي إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: الاخبار برعايه بنك الاسكان.
3: بنك الاسكان، بنكي للحياه.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية.بي أس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية.بي أس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: لم يعد الصوت كافياً فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة. شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 8:00 مساءً.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقدم الجنرال المتقاعد جون إس هاريل في كتابه المعنون الحرب الروسية الأوكرانية عام 23/20 ألف ميلادي، السنة الثانية من الجحيم وبزوغ حرب الطائرات المسيرة، والصادر عام 24/20 ألف ميلادي، قراءة عسكرية تفصيلية للعام الثاني من الحرب الروسية على أوكرانيا، مع تركيز خاص على التحول الجذري الذي فرضته الطائرات المسيرة على طبيعة القتال في القرن 21. ويستكمل الكاتب سرده من خلال عمله السابق الذي تناول مرحلة الغزو الأول عام 22/20 ألف ميلادي، ليغطي تطورات عام 23/20 ألف ميلادي بوصفها كما يقول مرحلة أكثر تعقيدا ودموية، حيث انتقلت الحرب من الصدامات التقليدية إلى حرب متعددة الأبعاد تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا غير المأهولة. ويركز هاريل على صعود الطائرات المسيرة كعنصر حاسم في ساحة المعركة، إذ استخدم الطرفان طائرات مدنية معدلة ثم تطورت بسرعة إلى منظومات عسكرية متقدمة تستخدم في الاستطلاع وتحديد الأهداف وتوجيه المدفعية وتنفيذ هجمات مباشرة داخل ساحة القتال وخارجها، وصولا إلى عمق الأراضي الروسية في البحر الأسود. ليناقش الكتاب التغير في مفهوم التفاصيل

إضافة إلى توسع حلف الناتو بانضمام فنلندا والسويد. الرسالة الأساسية للكتاب أن عام 23 عشرين ألف ميلادي شكل نقطة تحول تاريخية في الحروب الحديثة من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم تعد المسيرات مجرد أدوات مساعدة أو حتى طائرات للترفيه، بل أصبحت عنصراً أساسياً يحدد مسار المعارك ومستقبل الصراعات المسلحة عالمياً، مما يعلن فعلياً بداية عصر حرب المسيرات. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
3: الساعة الآن 9 مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل تعلم أن شرب الماء مهم لصحتك؟ تذكر أن شرب السوائل مهم، فلا تهمله.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بس.
2: راية.بس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ.

0: التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة، يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات، حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
1: بدأت مسيرة الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
0: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة، وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
1: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشرقية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
0: مسيرة لم تكتب بالصدفة، بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة، ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية FM.

واللي ضيعها مين اللي ضيعها مين بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

فيها بقلبي فتح لنادي بقلبي فتح لنادي وجنيني تتفسح فيها قلبي وروحي وفؤادي قلبي وروحي وفؤادي

0: راية اف ام، الصوت الاجمل.
1: قتلونا عيون السود.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجواء.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أف أم.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.